وبيتحدى أفكارهم بالسؤال ده. وابتدى داود في الأعداد اللي بعدها يشرح الإجابة ويشرح وجهة نظره ومنطقه بالنسبة للنصيحة والموقف الصعب ده. وفي إجابته ليهم قال لهم: زي ما أنتوا عندكم أسبابكم أنك تنصحوني للهرب والحماية في الجبال، أنا كمان عندي أسباب أن أتكل على الرب ويكون هو الملجأ بالنسبة لي. ليه؟ لأن الرب مكان سكناه في السماء، فهو متسيد على الأرض وليه كل السلطان على الأرض. كمان أن الرب شايف اللي بيحصل، فعيناه تنظران، أجفانه تمتحن وتراقب البشر. كمان الرب يكره الظلم ويعاقب الأشرار على شرهم، وكأنه بيقول لهم أنه بيمطر نار وكبريت زي ما حصل مع سدوم وعمورة. مش بس كده، لكن الرب عادل ويحب العدل، وكمان الشخص المستقيم يقدر أنه يبصر وجه الله رغم أنه مرتفع ومكانه في السماء، لكن الله بيتواصل مع أولاده، والمستقيم يقدر يتمتع بالحضور الإلهي والحديث إلى الرب فمن إلى فم. كأنه داود بيقول لنا: يا جماعة، بما أني أنا عندي الإمكانية في التواصل والحديث مع الرب، أنا مش همشي وراء أي مشورة أو وراء أي حد ينصحني، أنا هنتظر نصيحة ومشورة الرب في الظرف الصعب اللي إحنا بنمر بيه. رغم أن داود حياته كانت على المحك وكانت مهددة بالموت، لكن ما كانش عنده ذعر أو خوف، لكن اللي حواليه كانوا في منتهى الخوف وبينصحوه بالهرب، لكن داود قرر أنه هينتظر مشورة الرب. فوقات الخطر يا حبايب بتبان شخصياتنا الحقيقية، قناعاتنا الحقيقية، وبيبان إيه هو مصدر الأمان الحقيقي. ويجي السؤال ليا وليكم النهاردة: إذا انقلبت الأعمدة في حياتنا، رد فعلنا هيكون إيه؟ يا رب يسوع ساعدنا إنه دايما نكون في محضرك، ودايما نكون في علاقة معاك، ونبصر وجهك، فيكون مصدر أماننا هو شخصك، ولا نتبع مشورة أحد إلا لما نسمع صوتك ومشورتك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

قيمة من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. عشان كده أول ترنيمة هنبدأ بيها بنون بقوة روحك قدس قلوبنا واحتياجاتنا، أيضا ترنيمنا ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين أمين.

أهلا وسهلا بيكم في برنامج رحلة معرفة. استكملنا في الحلقات السابقة حديثنا عن صفات الله الطبيعية المختصة بالله فقط، لكن من النهاردة هنبدأ نتكلم عن صفات الله الأدبية الموجودة في الله ويتعامل بها معنا، وإحنا علينا كمان إننا نكتسبها منه ونتبادل معه نفس الصفات. الصفة الأولى هي المحبة. المحبة هي صفة جوهرية في الله، وجوهر الله هو المحبة. والحقيقة لما بنفكر في كلمة المحبة كصفة هختلف كتير عن كفعل. فعل يحب عكسه يكره، لكن صفة المحبة عكسها الأنانية. المحبة هي أن الله لا يفكر في ذاته لكنه خارج عن ذاته، بيفكر فينا ومشغول بينا، مشغول بالكون وبكل ما فيه، بالإنسان وخلاصه وتتميم الفداء ليه واستكمال رحلة الحياة في الأرض. الإنسان هو محور تفكير الله، الكون محور تفكير الله، فالله مش أناني، مش بيفكر في نفسه لكنه بيفكر فينا. آيات كتير قوي في العهد القديم كانت بتتكلم عن المحبة وترجمت بمعنى صالح، زي مزمور 119:68، صالح أنت ومحسن، هنا كان بيتكلم عن محبة الله. أخبار الأيام الثاني 30 الرب الصالح بيتكلم عن المحبة. 131:3 يقولها تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك. أحببتكم قال الرب ملاخي 1:2. العهد الجديد بيجي في نفس المصطلح انه يتكلم عن المحبة فيقولها بمعنى صالح. او ما يحل لي ان افعل ما اريد بمالي ام عينك شريرة لاني انا صالح. ده في متى 20:15. هنا بيتكلم عن برضو المحبة. الآية الجميلة يوحنا 3:16 لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشهد

معايا في حياتي، محبته دايما لنفعي لصالح حياتي، دايما بيفكر فيا لأحسن ما يمكن. اوعى تفتكر انه الله بيفكر ليك بالشر، مستحيل. ده هو المحبة، دايما محبته صالحة لحياتك، بيختار لك افضل اختيار. محبة مليانة عطاء، محبة مش بالكلام لكن بالفعل، بذل نفسه لأجلنا، ضحى بنفسه لأجلنا. محبته فيها تشارك، اتحاد بنا، اتحد بينا بالمحبة. اتفقنا انه الآب والابن والروح القدس الثالوث يحب بعضهم بعض، وادخل الانسان داخل هذه العلاقة، بقى مركز الحب دوت، فبقى الانسان مستمتع بالحب ده. الله محبة، الله محبة، بيحبك بدون شروط، وكل اللي هو منتظره مننا هو اننا نحبه بنفس الحب ده. عشان كده يقول لنا تحب الرب إلهك بكل قلبك، هو ده نوع الحب اللي هو عايزنا ليه. زي ما هو احبنا محبة كاملة عايزنا نحبه نفس الحب ده، احبنا محبة غير مشروطة عايزنا نحبه محبة غير مشروطة. اختار الحب من الله، افتح عينيك كل يوم على محبة الله لحياتك، خلي عينك شايفة محبته، شايفة الصليب قدام عينك اللي فيه بيعلن الحب الكامل. استقبل الحب ده لحياتك، حبه بنفس الحب ده، اكتسب نفس الصفة ديت وعيش بيها. ليه؟ تحب الرب إلهك بكل قلبك لكن كمان وقريبك مثل نفسك. ربنا يباركك، نتقابل الحلقة القادمة.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

نفسي أشارك معاكم آيات من رومية 8. بيقول فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. يا رب بنشكرك يا رب أنه ما فيش حاجة يا رب تقدر تفصل بيننا وبين محبتك. يا رب نشكرك يا رب ان احنا بنحبك لانك انت حبتنا الاول. علمنا يا رب فعلا ازاي نحبك من كل قلبنا ومن كل فكرنا. يا رب فكرنا دايما انه امنا فيك انت.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فيتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه وشجاعة الرجاء الجسورة به ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. مودي واعظ مشهور قدمت له كنيسة مظروفا به مبلغ من المال، وفي الطريق سرق أحدهم هذا المظروف. حزن مودي بعض الوقت، وعندما ذهب إلى البيت قال لزوجته: عندي 4 أسباب للشكر رغم السرقة. 1، أشكر الله لأن عندي شيء يسرق. 2، أشكر الله لأن الذي سرق سرق بعض أموالي ولم يسرق كل أموالي. أشكر الله لأني أنا المسروق منه ولست السارق. أشكر الله لأن الذي سرق سرق محفظتي، سرق مظروفي، ولا يستطيع أن يسرق حياتي الأبدية. لذلك أنا أدعوك مع بسمة الصباح وهمسة المساء إلى كلمات ترنيمة جميلة بتقول: افتح يا رب عيون شعبك يشوفك أنت ويسمع لك، تغفر خطايا ويرجع لك وعلى الخطايا يدوس، وإن كان في وسطينا حرام وقدام عدونا انهزام، اكشف لنا فين هو عخان واحفظنا من اللصوص. يا عبيص، واحد من ضمن الشخصيات المغمورة في الكتاب المقدس التي تأتي وسط سلسلة من 9 أصحاحات مليانة بالأسماء. يا عبيص صلى قائلا: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. احفظني من الشر، تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. خلي بالك، الحرامي بيحط ايده في جيب الراجل ولا الست وهو بيقول: استر يا رب. طلبت يا عبيص تختلف تماما جملة وتفصيلا عن هذا الأمر. لذلك أقول: لا تذهب إلى التجربة برجليك. داود ذهب إلى بثشبع برجليه، شمشون ذهب إلى دليلة برجليه، بطرس ذهب وسط الخدم برجليه. لا تذهب إلى التجربة برجليك. ثم ونحن نصلي ونقول: وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني، دعنا نتذكر أن تجرب شيء وأن تسقط في التجربة

إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وإن سقطت في الخطية فشفاعة المسيح تحفظك وتقيمك. لقد صلى المسيح من أجل تلاميذه ومن أجلنا: احفظهم في اسمك، كلامك هو حق. وصلاتنا أيضا، نحتاج أن نتفكر جيدا في الصلاة الربانية: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. هذه الآية، صلاة عبيس، رددها مرة ومرات معي: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. أطلب حماية الرب. وللحديث بقية، فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، ولا زلنا نتوقف عند صلاة عبيص وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. نعم، كما ذكرنا صلاة المسيح الشفعية تحفظنا، وصلاتنا لا تدخلنا في تجربة يجب أن تكون موضع التنفيذ. ثق في وعد الرب واغلق مداخل التجربة. اغلق مداخل التجربة: العين، الفكر، الأصدقاء، المواقع الإباحية، الكلمات والنكت غير اللائقة. ثق في كلمة الرب، في حماية الرب. يقول الكتاب: القادر أن يحفظكم غير عاثرين، وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. ثق في رعاية الرب. يقول يسوع: خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. ليتك تباركني وتوسع تخومي، وتكون يدك معي، وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. الشر يتعب، الخطية أتعبت أفراد آدم وحواء، الخطية أتعبت أسر عخان بن كرمي، الخطية أتعبت نسل جيحزي، استمر البرص في نسله إلى الأبد. الخطية أتعبت أمة إسرائيل، الخطية أتعبت رجل تقي هو داود، الخطية أتعبت رجل قوي هو شمشون، الخطية أتعبت رجلا حكيما هو سليمان. ألا تأتي إلى الرب وتقول له: احفظني من الشر يا رب، وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني؟ فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا مع صلاة عبيس، ونتوقف عند قوله: وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. والآن إلى التطبيق، إلى التحدي. الكتاب يأمرنا ويقول: امتنعوا عن كل شبه شر. وأنا بدوري أسألك: هل في حياتك لون رمادي؟ لا هو أسود ولا هو أبيض. امتنعوا عن كل شبه شر. هل يوجد في حياتك علاقة ليست مقدسة، فيها بدايات لانحراف، لانجراف، لبعد عن الرب؟ هل توجد في حياتك صداقات لا تليق، علاقات لا تمجد الرب؟ امتنعوا عن كل شبه شر. والآن إلى ختام الكلام: إن كان مني الخطأ صدرا، أو في الشر استعملت البصرا، أو لقريبي كنت معثرا، فاغفر ذنبي. إن كنت قاسيا أو باردا، أو كان الشر فوقي سائدا، إذ أنت الرب حصني الأمجدا، فاغفر ذنبي. صلاتي أن تتمتع ببسمة الصباح، وأن تصغي إلى صوته مع همسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 81 لإمام المغنين على الجتية لأساف.
2: رنموا لله قوتنا، اهتفوا لإله يعقوب، ارفعوا نغمة وهاتوا دفا، عودا حلوا مع رباب. انفخوا في رأس الشهر بالبوق عند الهلال ليوم عيدنا، لأن هذا فريضة لإسرائيل، حكم لإله يعقوب. جعله شهادة في يوسف عند خروجه على أرض مصر، سمعت لسانا لم أعرفه.
3: أبعدت من الحمل كتفه، يداه تحولتا عن السل. في الضيق دعوت فنجيتك، استجبتك في ستر الرعد، جربتك على ماء مريبة. اسمع يا شعبي فأحذرك، يا إسرائيل إن سمعت لي، لا يكن فيك إله غريب، ولا تسجد لإله أجنبي. أنا الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر، أفغر فاك فأملأه. فلم يسمع شعبي لصوتي، وإسرائيل لم يرضى بي، فسلمتهم إلى قساوة قلوبهم ليسلكوا في مؤامرات أنفسهم. لو سمع لي شعبي وسلك إسرائيل في طرقي، سريعا كنت أخضع أعداءهم، وعلى مضايقيهم كنت أرد يدي. مبغضو الرب يتذللون له، ويكون وقتهم إلى الدهر. وكان أطعمه من شحم الحنطة، ومن الصخرة كنت أشبعك عسلاً.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا على مبارح. كنت بعمل شوية أوراق وكنت حاسة بحضور ربنا بشكل غريب وأنا بعمل الأوراق دي. كنت بقول له أنا ماشية وحاسة أني مسنودة بيك في كل حاجة في حياتي، أنا فعلا بشكرك. المشاعر دي جديدة عليا، أنا كنت عارفة أنك جنبي طول عمري، بس في شعور دلوقتي وأنا بتحرك أنك معايا. في حاجة حساها ومبسوطة بيها قوي، شعور أبويا اللي واقف لي وبيزبط لي أموري، بتفكر لي في كل التفاصيل. ونفسي بحقيقي كلنا كأولاد ليك نعرف قد إيه أنت بتحبنا وقريب قوي مننا. أنا بقالي سنين طويلة قوي أعرفك وفي علاقة معاك، وطول السنين دي تعبتك فيهم قوي ووجعت قلبك عليا، خلطت كتير وسامحتني وقبلتني، وفضلت خطتك الأصيلة ليا جواك، ومصدق في أنه هيجي اليوم اللي أفهم وأقدر وأكبر وأتغير وأنضج وأقف على حيلي واستلم منك لمحات الخطة دي. أيوة أنت بتعوض عن السنين اللي أكلها الجراد، لكن للأسف في حاجات برضو بتروح مننا لأننا معرفناش نعيش لك صح. ده أمر لازم ننتبه ليه، اختياراتنا والطريقة اللي بنعيش بيها، الوقت اللي بيضيع مننا في حاجات بتفقد مش هينفع ترجع تاني، فرص معينة مع أشخاص معينة في الوقت ده، أبواب كانت مفتوحة وما دخلناش منها، خطط صالحة معرفناش نعيشها. صحيح ربنا صالح ومش بيفقد الأمل فينا، لكن الخطط المربوطة بتوقيتات معينة بتضيع مننا، وفعلا هو بيعوضنا بس بطريقة تانية وممكن في مجال تاني. هو عارف إن دايما في حياة أولاده في شوية أوقات مش بيبقى ليها معالم ونقدر نقول عنها ضيعة، لكن المهم الأوقات دي بتمثل قد إيه من حياتنا وتهنا فيها لحد فين، ومحتاجين وقت قد إيه نعدل اللي باظ وقت توهنا. أبونا ولا لحظة بيسيبنا ولا هيسيبنا، مع إنه عارف اللي بيحصل واللي هيحصل، بس هو بيختار يعيش النهاردة معانا وما يحاسبنيش النهاردة على أخطاء بكرة اللي هو عارفها. هو صالح جدا ليا النهاردة ومصدق فيا وماشي معايا السكة وفاصل نفسه عني بكرة عشان أخطائي ما تأثرش عليه النهاردة. وكأنه مش عارف أنا هعمل إيه، هوجعه إزاي، مع إنه عارف وعارف كويس قوي. حب وقدرة غريبة يا رب منك لينا، إحنا البشر ما نقدرش أبدا نعمل كده. لو أنا عارف أو حتى شاكك إن فلان هيخني بكرة لا يمكن أأتمنه النهاردة على شيء واحد، بس أنت مش بتعمل كده، بتأتمني النهاردة وبتسندني وبتساعدني وبتدعمني، وانت مش مجرد شاكك، لا انت متأكد ان انا بكرة هعمل حاجة تانية خالص. انت شايف اني بكرة هقع وهنسى كل وعودي اللي وعدتك بيها، لكن برضو بتفضل امين معايا النهاردة. وحسيت كأن ربنا بيفكرني بالروح القدس بالكلمات اللي كتبها داود في مزمور 103 وأعداد من 8-14 عن إلهه. في الترجمة المبسطة بيقول كده: إله حنون ورحيم، حليم ومليء بالمحبة، لذلك لا يخاصمنا إلى الأبد ولا يبقي إلى الأبد غضبه، لا يعاقبنا على قدر خطايانا ولا يقتص مننا حسب ذنوبنا، كما ترتفع السماوات على الأرض هكذا تفيض رحمته وتكثر لأتباعه، يبعد عنا خطايانا بعد الشرق عن الغرب، يحنو الله على خائفيه كما يحنو أب على أبنائه. طب ليه بقى بيعمل كده؟ برضو لأنه يعرف تكويننا، يعلم أننا من التراب شكلنا، وكأنه بيقول كده: أنا عارف خليقتي كويس أوي أوي.

ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. وبالترجمة المشتركة بيقولها كده: ألا تعلم أن عيني الرب تجولان في جميع الأرض حتى يشجع جميع المخلصين له؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: فعين الرب تجولان في الأرض بحثاً عن الأوفياء له لكي يقويهم. أنا بدور على قلب مخلص وصادق، وعارف إن مرات هيقع، وفاهم ومقدر حجم الضغوط اللي عليكم في الأرض من العالم والناس وإبليس، وبتعامل كأب بيحب مش كقاضي بيحكم على الصح والغلط. كنت عارف إن موسى هياخد وقت طويل في إعداده عشان أقدر أنقذ شعبي بيه وبإيديه. كنت شايف وعارف سقطات داود طول السكة، لكن شفت قلبه اللي بيحبني بجد وفاهم أنا مين وبتعامل إزاي. كنت شايف ضعفات إبراهيم ومع ذلك اخترته يكون صديقي. كنت عارف يأس إيليا ومخاوفه واخترته نبي يتكلم باسمي. كنت عارف بطرس كويس قوي واللي هيقع فيه، لكن اخترته يبني كنيستي. أنا بدور على قلب طالب وعايز يعيش اللي في قلبي، مش قلب ما بيغلطش لأنه هيغلط، أو ما بيقعش لأنه هيقع، بس المهم إنه لما بيغلط ولما بيقع بيعمل إيه؟ بيبيع القضية ويمشي في سكة تانية؟ بيسقط جوه روحه ويقول أنا مش نافع في حاجة ومفيش فيه أمل؟ بيكابر ويبقى مش عايز يعترف بخطأه ويكمل كأن مفيش حاجة حصلت؟ ولا متواضع ومسنود علي عشان أقومه، مستعد يتوب وينفض اللي جه عليه، قادر يستقبل غفراني ويتمتع بيه وياخد قوة جديدة يكمل بيها؟ ده القلب اللي أنا بدور عليه واللي أقدر أشتغل بيه بالرغم من كل ضعفه وبالرغم من كل أخطائه. صدقوا في محبتي الكاملة ليكم، وعيشوا متواضعين وحقيقيين، ولو وقعت قوم بسرعة وامسك في أبوك. آمين.

بنقول العدد ده تاني، العدد تاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فاحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، قول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وإنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك. الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم، لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايبه له الأسامي دي، وقول له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايز يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

في مرة واحد كان رايح يحط بوكيه ورد على قبر صديقه، في نفس الوقت لقى واحد أسيوي بيحط كيس رز على قبر صديقه برضه، لكن صاحبنا بقى بص للأسيوي ده بتهكم وقال له: هو صاحبك ده هيبقى يقوم ياكل الرز؟ قال له: ايوه هيبقى يقوم ياكل الرز. عارف امتى؟ يوم ما صاحبك يقوم يشم الورد. في الحقيقة لا ده هيقوم يشم الورد ولا ده هيقوم ياكل الرز. لغاية امتى هنفضل ندين غيرنا على اعمال احنا بنعمل زيها بالظبط بس باسلوب تاني؟ صدقوني سر تدهور مجتمعنا ان عنينا على كلام الناس وعلى افعال الناس، شغلين نفسنا قوي بيعملوا ايه وبياكلوا ايه وبيشربوا ايه. عايز تنجح؟ ركز على حلمك، ركز على هدفك وانطلق للامام، وسيبك من كلام الناس ومن افعال الناس. من قلبي اتمنى لكم النجاح.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع

أهلا بيكم معانا في الحلقة بتاعت النهاردة عن العلاقات. العلاقات حاجة مهمة جدا في حياة كل إنسان، لأننا أنا كإنسان كائن علاقاتي، مخلوق على صورة الله. من البدء خالص كان الآب والابن والروح القدس عندهم علاقة مع بعض، من قبل الخليقة كانوا عندهم علاقة مع بعض، وأنا على صورته، وأنا برضو محتاجة العلاقات دي في حياتي. العلاقات بتشكلني جسدياً وبتشكلني كمان نفسياً، وبتشكل كتير قوي من صفاتي وشخصيتي. جسدياً علاقة بابا وماما ببعض الجسدية جابوني، ونفسياً وشخصيتي بتتكون من علاقتي بخلاني وخالاتي وأنا صغيرة، من علاقتي بجدتي، من علاقتي بالمدرسة لما قالت لي حاجة، أصحابي في الحضانة من وأنا صغيرة جدا، علاقتي ببابا وماما مسكوني إزاي وأنا بيبي، اهتموا قد إيه، كل دي حاجات بتشكلني. كمان علاقاتي لما بكبر شوية، اتجرحت من إيه، تعبت من إيه، كنت محتاجة إيه وما أخدتوش، كنت محتاجة إيه وأخدته بزيادة. فأنا بدون العلاقات لا إنسان، مفيش بني آدم من غير العلاقات. لكن العلاقات للأسف كتير قوي بتبقى فيها تعب وفيها مجهود لازم يتبذل، وفيها مخاطرة ساعات وفيها مغامرة ساعات، لكن إحنا ما نقدرش نعيش من غيرها. أطول دراسة عملت في التاريخ كانت في جامعة هارفارد عن العلاقات، اتعملت سنة 1938 وقعدت 85 سنة، اتعملت تقريباً على أكتر من 720 شخص، وكانت على نمو وتطور البالغين. وكان السؤال اللي بيتسأل واللي نفسهم يردوا عليه هو إيه أكتر حاجة بتأثر على الشخص وبتخليه سعيد وصحي؟ إن هي ما طلعتش الإنجازات ولا الفلوس الكتير اللي عندنا، ولا أنا جمعت ممتلكات قد إيه، ولا الشهرة، ولا الجمال، ولا الاجتماعيات الحلوة التحفة اللي بتعزم فيها عزومات كتيرة وبتبسط وبخرج وبضحك. اكتشفوا إن العلاقات الصحية القريبة الحميمة ما بيني وما بين أفراد أسرتي هي اللي حقيقي بتخليني سعيدة، وهي اللي بتأثر على صحتي الجسدية والنفسية. يعني مش بس نفسياً هبقى مرتاحة، ده لقيوا إن كمان صحتي هتبقى أحسن، المناعة بتاعتي هتزيد، كمان العمر ممكن يزيد لما العلاقات تبقى كويسة وصحية. استشاري الطب النفسي المصري والكاتب الكبير والمفكر دكتور محمد طه قال إن العلاقات بيميزهم 4 نواحي مختلفة، مهم قوي نمتحنهم في علاقاتنا القريبة وعلاقاتنا مع أصدقائنا كمان. قال إن العلاقة يا إما بتكون علاقة صحية يا إما بتكون علاقة غير صحية.

وعندها نفوذ أقرب منها، أول ما المركز بتاعها يقل وتبقى مش هتفيدني أبعد عنها. دي العلاقة الجزئية. الكلية هي العلاقة اللي فيها أنا مع الشخص في الفشل والنجاح، أنا مع الشخص في الفرح والحزن، لو هو ضعيف أو قوي أنا معاه، باخده كله على بعضه. تالت ناحية دكتور محمد طه قال عليها هي العلاقة الناضجة والعلاقة الغير ناضجة. العلاقة الناضجة اللي فيها بنساعد بعض إن إحنا نكبر، بنساعد بعض إن إحنا نتعلم، نطور من نفسنا، نتحسن. العلاقة الغير ناضجة اللي فيها أنا اعتمادية، فيها أنا مقدرش أبقى نفسي لوحدي، أنا ناقصة ومحتاجة حد أركن عليه، فيها تضحيات من ناحية واحدة. دي العلاقة الغير ناضجة. وآخر ناحية الرابعة اللي دكتور محمد طه اتكلم عليها هي علاقات آمنة أو علاقات غير آمنة. العلاقة الآمنة اللي فيها أنا مرتاحة، اللي فيها أنا مطمنة، اللي فيها أنا عارفة إن الطرف التاني عارف احتياجي إيه وراضية بالعلاقة ومرتاحة فيها. أما العلاقة الغير آمنة اللي فيها تهديد وفيها عدم أمان، دايماً حاسة بالرفض، ممكن يسيبني أي وقت، ممكن يمشي أي وقت، دي العلاقة الغير آمنة. إحنا محتاجين نشتغل على علاقاتنا كلها، وهنبذل مجهود زي ما سمعنا في أول الحلقة. هنفحص العلاقات اللي إحنا عايشينها مع أصدقائنا ومع عائلتنا ومع ولادنا، والعلاقات اللي هي هتفضل طول العمر زي ولادنا أو أزواجنا. إحنا هنشتغل على الحتة اللي نقدر نشتغل عليها ونزق فيها. لازم نفحص العلاقات، لأن العلاقات بتشكلني، ومحتاجة أشوف أنهي علاقة بتؤثر عليا بطريقة حلوة وأنهي علاقة بتؤثر عليا وحش. والعلاقة دي لو مع زوجي أو مع ولادي أو مع المقربين ليا، لازم أشتغل عليها على قد ما أقدر، علشان ده هيفيدني في أن أنا أبقى سعيدة، وكمان هيفيد اللي حواليا في أن احنا نعيش حياة صحية.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

تعالوا بينا نحط عدسة الobservational science أو العلم التجريبي على البشر اللي موجودين في العالم حاليا. تعداد البشر في القرن 21 حوالي 7 بليون شخص، البليون 1000 مليون، فعدد كبير قوي. وزي ما احنا شايفين في الصورة في أشكال مختلفة، لون العينين مختلف، لون البشرة مختلف، تركيبة العين، الطول، الأشكال مختلفة كتيرة جدا. طب يا ترى الأشكال المختلفة دي تكونت نتيجة أجناس مختلفة موجودة على الأرض وكل جنس تطور بالشكل ده، ولا الرب خلق آدم وحواء وفيهم الصفات الوراثية القادرة على التشكيلة الرائعة اللي احنا بنشوفها في العالم المحيط بينا؟ عارفين ان كل الاختلافات اللي عاملة الاختلافات في الشكل بالنسبة لكل أجناس البشر أو كل أنواع البشر، مجموعات البشر المختلفة، كل الفروق دي مجرد 0.2%، يعني 2 في 1000 من الجينات هي اللي عاملة التشكيلة الضخمة الرائعة لكل البشر اللي احنا بنشوفهم. فلما بنحط عدسة الكتاب المقدس ونفهم موضوع الجينات، نقدر نعرف انه كلمة الله الصادقة بتورينا انه ممكن جدا من آدم وحواء بكل الصفات الوراثية الضخمة اللي الله وضعها فيهم تتكون كل مجموعات البشر المختلفة. لكن في فكر ان شوء والارتقاء بيقولوا ان احنا اجناس مختلفة، الجنس الاسترالي، الجنس المنغولي، الجنس القوقازي، الجنس النيجيري، بيحاولوا يقسمونا على الشكل الخارجي. لكن بعد ما عملوا مابينج للهيومن جينوم، بعد ما عملوا الخريطة الجينية لكل مجموعات البشر المختلفة، وصلوا ان كلنا متفقين في نسبة اكثر من 99 وفراكشن وجزء منها كمان، وكل الفروق اللي بيننا 2 في 1000. ولما وصلوا الاستنتاج ده حسوا انه ده اكتشاف رائع، وهو اكتشاف رائع طبعا. لكن انا لما سمعت الخبر ده قلت شكرا، انا اعرف كده من تكوين اصحاح 1 ان الرب خلق ادم وحواء، من تراب الارض خلق ادم ونفخ فيه نسمة حياة، ومن ادم خرجت الرب خلق حواء من ضلع ادم في اليوم السادس في اسبوع الخلق اللي تم بصورة معجزية واللي ما نقدرش نكرره في المعامل حاليا. عشان كده بالobservational science، بالعلم التجريبي، بنجد انه كلمة الله بتعطي معنى ان احنا كلنا جنس واحد وهو الجنس البشري، لكن حسب فكر النشوء والارتقاء ان احنا اجناس مختلفة، وحطوا اجناس فوق اجناس، قالوا الجنس القوقازي اعلى من الاجناس التانية. وفي مرحلة اخرى تشارلز داروين قال ان احنا هنتخلص من الاجناس الاقل مننا وهنبقي على الاجناس الاعلى علشان تستمر. فبنشوف دلوقتي ان احنا لما حطينا عدسة العلم التجريبي اللي كلنا بنتفق عليه، الملحد والمؤمن بينفذوا هذا العلم، لما حطيناها على الدي ان اي وجدنا ان الكتاب المقدس هو الصادق، لما حطيناها على انواع الكائنات الحية وتوزيعها في العالم وجدنا الكتاب المقدس صادق، لما حطيناها على الحفريات وجدنا ان الكتاب المقدس صادق، لما حطيناها على تكوين الجبال وجدنا الكتاب المقدس صادق. لكن عارفين العالم عايز يعمل ايه؟ عايز يقول لنا ان الانسان هو اللي بيقرر الحق، فاحنا نلغي الكتاب المقدس ونقطة البداية بتاعتنا تكون هو افكار البشر الافتراضية، مش اللي بيجربوها في المعامل، الافكار اللي بيفترضوها انها حدثت في الماضي. عشان كده فاكرين التطور اللي احنا بنقول انه مش متفق مع كلمة الله، هو التطور الرأسي من مولكيول تومان زي ما بيقولوا، من خلية واحدة أحادية الى جسم معقد زي السمكة، وبعدين البر مائية، وبعدين الزواحف، وبعدين الطيور، وبعدين الدواب، وبعدين الإنسان على القمة. لكن الخلق الكتابي بيقول ان الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه، فالله خلق كائنات كجنسها، وفي داخل هذه المجموعة في تغيرات بتحصل نتيجة الجينات الكتيرة اللي الله حطها في خلقته الأساسية. قد كده لما بنبتدي بكلمة الله الصادقة بنجد معنى وبنجد إدراك للظواهر الطبيعية اللي بنشوفها في عصرنا الحالي.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 11. المزمور 11 اتكتب على شكل سؤال وجواب، سؤال وجواب بين داود وأصحابه ومشيري. فالجزء الأول في أول ثلاث أعداد فيه السؤال، والجزء الثاني فيه الجواب. واضح أن الظروف المحيطة بداود وقت كتابة المزمور هو أنه كان بيتعرض لظرف صعب بيهدد حياته وممكن نتيجته أنه يموت. فأصحابه والناس القريبة منه ابتدوا ينصحوا نصيحة طبيعية جدا ومنطقية جدا. فالنصيحة: اهرب يا داود، اهرب من هجوم الأعداء، روح استخبى في الجبال للحماية، اهرب بسرعة لأي مكان آمن. وكانت النصيحة في صيغة أمر، يعني مش بيخيروه، لأنه في أسباب كتيرة تدفعه أنه يعمل كده. وابتدوا يقولوا الأسباب المنطقية بتاعتهم: ليه يا داود أنت مفروض تهرب مش أنك أنت تقعد؟ فالأشرار يمدون القوس، جهزوا السهام، خلاص هيطلقوها، وكمان مقررين أن بالليل النهاردة ساعة الهجوم. لو فكرنا في كلامهم هنلاقيه كلام منطقي مفهوش أي مشكلة، لكن رد فعل داود هو اللي كان غريب جدا للنصيحة دي. وبدل ما ينفذ النصيحة ابتدى يوبخهم ويقول لهم: ازاي تقولوا الواحد مبدأه في الحياة انه بيتكل على الرب وتقولوا له اهرب؟ ورد على نصيحتهم وقال لهم: اذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ وكأنه بيتحدى اذهانهم وبيتحدى افكارهم بالسؤال ده. وابتدى داود في الاعداد اللي بعدها يشرح الإجابة ويشرح وجهة نظره ومنطقه بالنسبة للنصيحة والموقف الصعب ده. وفي إجابته ليهم قال لهم: زي ما أنتوا عندكم أسبابكم أنك تنصحوني للهرب والحماية في الجبال، أنا كمان عندي أسباب أن أتكل على الرب ويكون هو الملجأ بالنسبة لي. ليه؟ لأن الرب مكان سكناه في السماء، فهو متسيد على الأرض وليه كل السلطان على الأرض. كمان أن الرب شايف اللي بيحصل، فعيناه تنظران، أجفانه تمتحن وتراقب البشر. كمان الرب يكره الظلم ويعاقب الأشرار على شرهم، وكأنه بيقول لهم أنه بيمطر نار وكبريت زي ما حصل مع سدوم وعمورة. مش بس كده، لكن الرب عادل ويحب العدل، وكمان الشخص المستقيم يقدر أنه يبصر وجه الله رغم أنه مرتفع ومكانه في

لكن داود قرر انه هينتظر مشورة الرب. فوقات الخطر يا حبايب بتبان شخصياتنا الحقيقية، قناعاتنا الحقيقية، وبيبان ايه هو مصدر الامان الحقيقي. ويجي السؤال ليا وليكم النهاردة، اذا انقلبت الاعمدة في حياتنا رد فعلنا هيكون ايه؟ يا رب يسوع ساعدنا انه دايما نكون في محضرك، ودايما نكون في علاقة معاك، ونبصر وجهك، فيكون مصدر أماننا هو شخصك، ولا نتبع مشورة أحد إلا لما نسمع صوتك ومشورتك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: خلونا وإحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جاية. خلونا نقرأ جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجي نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبدي. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية، نقول له هللويا، قلبي ثابت وأنا وياك، يا رويني يا يسوع.

0: نسمعكم، تيجي نسمعكم.
1: يا موت الآب في ليلي وأحلى،
0: علي صوتك.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. نستكمل النهاردة معرفة جديدة عن شخص الله في صفاته الطبيعية، إنه كلي القدرة. كلي القدرة أي القادر على كل شيء. في تكوين 49 آية 25، من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء. مزمور 89:13 يقول له كده: لك ذراع القدرة قوية يدك مرتفعة يمينك. أيوب 42:2 أيوب في آخر حياته يقول له الحق دوت: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. إشعياء 13: من القادر على كل شيء. شوفوا كم الإعلان عن قدرة الله في العهد القديم، لكن كمان في العهد الجديد الرسول بولس في كورنثوس الثانية 6:18 يقول الرب القادر على كل شيء. في رؤية 16:7: وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء. سفر الرؤية يقولها لنا أكتر من 4 أو 5 مرات. لكن وأنا بفكر في قدرة الله، هل الله بقدرته يفعل ما يريد وقت ما يريد بالطريقة اللي هو عايزها؟ يعني لو عايز يصحى الصبح أبيد البشرية بيبدها؟ لما قال لنوح أنا هنزل طوفان، هل الموضوع مرتبط بأنه قرار بحسب قدرته لأنه القادر على كل شيء؟ الحقيقة مرتبطة بحاجتين، الأولى بشخصه، فالله محب وقادر على كل شيء، رحيم وقادر على كل شيء، عادل وقادر على كل شيء. فتنوع الصفات دي مرتبطة بقدرته، وبالتالي الله لما بياخد قرار بيبقى حسب صفاته وشخصه. الحاجة التانية خضع للقوانين اللي وضعها. في حزقيال 33:11: حي أنا يقول السيد الرب إني لا أصر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيى. الله يريد أن جميع الناس يخلصون، فهو مش دايما الله عايزك تموت لأنك خاطئ أبدا، هو عايزك تتوب، هو مش عايز يعاقبك ويوديك جهنم، لكنه عايزك ترجع وتبقى في علاقة حقيقية معاه. ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم. ده إنجيل مرقس أصحاح 6:5. إيه ده؟ هو المسيح ما يقدرش؟ لا يقدر، بس في المكان ده ما ينفعش يعمل ولا معجزة لأنها مرتبطة بحاجات تانية في المكان. الله قادر على كل شيء لكن مرتبطة بحاجتين، شخصه والقوانين اللي بيعملها. حقيقة احنا في صلاتنا بنروح نقول له: يا رب انت القادر على كل شيء اشفينا من المرض، ولما ما يحصلش فنقول انه طلع مش قادر على كل شيء. لا لا لا لا لا لا، اوعى نغلط الغلطة دي ونفهم الله بالخطأ. الحقيقة الله قادر على كل شيء لكن مرتبطة برغبته ومشيئته في انه يعمل معجزة. ايه الهدف منها؟ ايه التبعية ليها؟ هل تبني حياتنا ولا تضرنا؟ في أوقات كتير قوي عدم معرفتنا لله وفهمنا لقدرته الغير محدودة بيجعلنا نطلب منه أشياء غير مرتبطة بشخصه وبمشيئته. عشان كده دايما خلينا نقول له: يا رب بنطلب حسب قدرتك لكن كمان حسب مشيئتك لحياتنا. هو القادر على كل شيء، ثق فيه، اطلب مشيئته، وهو بيفعل كل ما هو لبركة حياتنا وبنياننا ويحمينا من كل شر نتعرض له. ربنا يبارككم، نلقاكم في حلقة قادمة.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

يا رب جايين لك بنهدي قلوبنا من كل الدوشة اللي حوالينا، جايين لك عارفين انك ملجأ راحة وأمان.

ادينا رب نتمتع بيك بكلامك وأفكارك، ادينا أحلامك لحياتنا، ادينا طاقة يا رب لأيامنا اللي جاية. تعالى لقلبي وقلب كل حد بيسمعنا، واسمع صرخاتنا الغير منطوقة، تلامس مع الحيرة اللي مش بنعرف نعبر عنها، وبدد ده كله يا رب. ارمينا من نهرك عطشانين للقعدة الحلوة معاك.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فيتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه وشجاعة الرجاء الجسورة به ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. مودي واعظ مشهور قدمت له كنيسة مظروفا به مبلغ من المال، وفي الطريق سرق أحدهم هذا المظروف. حزن مودي بعض الوقت، وعندما ذهب إلى البيت قال لزوجته: عندي 4 أسباب للشكر رغم السرقة. 1، أشكر الله لأن عندي شيء يسرق. 2، أشكر الله لأن الذي سرق سرق بعض أموالي ولم يسرق كل أموالي. أشكر الله لأني أنا المسروق منه ولست السارق. أشكر الله لأن الذي سرق سرق محفظتي، سرق مظروفي، ولا يستطيع أن يسرق حياتي الأبدية. لذلك أنا أدعوك مع بسمة الصباح وهمسة المساء إلى كلمات ترنيمة جميلة بتقول: افتح يا رب عيون شعبك يشوفك أنت ويسمع لك، تغفر خطايا ويرجع لك وعلى الخطايا يدوس، وإن كان في وسطينا حرام وقدام عدونا انهزام، اكشف لنا فين هو عخان واحفظنا من اللصوص. يا عبيص، واحد من ضمن الشخصيات المغمورة في الكتاب المقدس التي تأتي وسط سلسلة من 9 أصحاحات مليانة بالأسماء. يا عبيص، صل قائلا: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. احفظني من الشر، تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. خلي بالك، الحرامي بيحط ايده في جيب الراجل ولا الست وهو بيقول: استر يا رب. طلبت يا عبيص تختلف تماما جملة وتفصيلا عن هذا الأمر. لذلك أقول: لا تذهب إلى التجربة برجليك. داود ذهب إلى بثشبع برجليه، شمشون ذهب إلى دليلة برجليه، بطرس ذهب وسط الخدم برجليه. لا تذهب إلى التجربة برجليك. ثم ونحن نصلي ونقول: وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني، دعنا نتذكر أن تجرب شيء وأن تسقط في التجربة شيء آخر. يوسف جرب في بيت فوتيفار، لكن أن تجرب في بيت فوتيفار شيء وأن تسقط في التجربة مع زوجة فوتيفار شيء آخر. احفظني من الشر، وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. أن تسقط في الخطية شيء وأن تظل ساقطا في الخطية شيء آخر. لذلك يقول الكتاب: لا تشمتي بي يا عدوتي. إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وإن سقطت في الخطية فشفاعة المسيح تحفظك وتقيمك. لقد صلى المسيح من أجل تلاميذه ومن أجلنا: احفظهم في اسمك، كلامك هو حق. وصلاتنا أيضا نحتاج أن نتفكر جيدا في الصلاة الربانية: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. هذه الآية صلاة عبيص:
رددها مرة ومرات معي: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، ولازلنا نتوقف عند صلاة عبيص وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. نعم، كما ذكرنا صلاة المسيح الشفعية تحفظنا، وصلاتنا لا تدخلنا في تجربة، يجب أن تكون موضع التنفيذ. ثق في وعد الرب واغلق مداخل التجربة. اغلق مداخل التجربة العين، الفكر، الأصدقاء، المواقع الإباحية، الكلمات والنكت غير اللائقة. ثق في كلمة الرب، في حماية الرب. يقول الكتاب القادر أن يحفظكم غير عاثرين وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. ثق في رعاية الرب. يقول يسوع خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى

لا يتعبني. الشر يتعب. الخطية أتعبت أفراد آدم وحواء. الخطية أتعبت أسر عخان بن كرمي. الخطية أتعبت نسل جيحزي. استمر البرص في نسله إلى الأبد. الخطية أتعبت أمة إسرائيل. الخطية أتعبت رجل تقي هو داود. الخطية أتعبت رجل قوي هو شمشون. الخطية أتعبت رجلا حكيما هو سليمان. ألا تأتي إلى الرب وتقول له: احفظني من الشر يا رب، وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا مع صلاة عبيس، ونتوقف عند قوله وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. والآن إلى التطبيق، إلى التحدي. الكتاب يأمرنا ويقول امتنعوا عن كل شبه شر، وأنا بدوري أسألك، هل في حياتك لون رمادي؟ لا هو أسود ولا هو أبيض. امتنعوا عن كل شبه شر. هل يوجد في حياتك علاقة ليست مقدسة، فيها بدايات لانحراف، لانجراف، لبعد عن الرب؟ هل توجد في حياتك صداقات لا تليق، علاقات لا تمجد الرب؟ امتنعوا عن كل شبه شر. والآن إلى ختام الكلام، إن كان مني الخطأ صدر أو في الشر استعملت البصر أو لقريبي كنت معثرا، فاغفر ذنبي إن كنت قاسيا أو باردا أو كان الشر فوقي سائدا، إذ أنت الرب حصني الأمجدا، فاغفر ذنبي. صلاتي أن تتمتع ببسمة الصباح وأن تصغي إلى صوته مع همسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 127، ترنيمة المصاعد لسليمان.
3: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام، مؤخرين الجلوس، آكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما. هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة، كسهام بيد جبار، هكذا أبناء الشبيبة. طوبى للذي ملأ جعبته منهم، لا يغزون بل يكلمون الأعداء في الباب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقال لها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جداً في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة، وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12:22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها، أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على

تكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك إنك شخص محب ومضحي، اجتهد إنك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد إنك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد إنك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود إنك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على أمر معين أو تظهر صورة مختلفة. أنتم أولاد الله، أولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه إبليس. ادي الروح القدس الفرصة إنه يساعدك إنك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الأمور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جداً وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وانا اساعدك واعينك. جاهد انك تكون في النور وتتكلم بالحق ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

اتنين ستات كانوا قاعدين في النادي وكل واحدة معاها ابنها، وكان قدامهم عامل نظافة بينظف المكان. الأولى بتقول لابنها: عارف لو ما ذاكرتش هتسقط وهتفشل ومصيرك تبقى زي الراجل ده، تكنس وتمسح طول عمرك. التانية قالت لابنها: أنا نفسي تذاكر وتجتهد علشان تنجح وتتفوق ويبقالك مكانة كبيرة في المجتمع وتقدر تساعد الناس المحتاجة زي الراجل المحترم ده اللي بينظف لنا المكان، لكن ظروفه المادية صعبة. شايف الفرق بين كلام الأولى وكلام التانية؟ المعنى هو نفس المعنى، لكن الأولى سلبية، تسقط وتفشل ونظرة احتقار للراجل المحترم اللي بينظف، لكن التانية إيجابية، تنجح يبقالك مكانة حلوة في المجتمع تساعد الراجل المحترم. أرجوك قرر النهاردة إنك تبقى إيجابي، جرب الإيجابية وأرجوك رجعني، صدقني نتائجها مفيدة جدا جدا. عارف بدل ما تفضل تلوم ابنك إنه مش بيذاكر، شجع أقل الإيجابيات أقل المميزات، وكل ما تشجع الإيجابيات والمميزات السلبيات هتسقط لوحديها. أتمنى لك تبقى إيجابي في كل أمور حياتك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم في حلقة جديدة بنفهم فيها شوية نمو الطفل. في مدارس في علم النفس كتير اتكلمت عن نمو الطفل، من أهمهم مدرسة اللي مسؤول عنها هو عالم نفسي تطوري ومحلل نفسي ألماني اسمه أريك أريكسون، ومعروفة النظرية بتاعته بنظرية التطور الاجتماعي للإنسان. طيب إيه فكرة النظرية دي؟ باختصار هو بيتكلم على 8 مراحل، كل مرحلة فيها أزمة. الشخص بيتطور بشكل سليم إنه بيمر بالمرحلة ديت ويعدي الأزمة ويجتازها بطريقة سليمة وصحية، والتمن مراحل دي بتلم من سن 0 حتى الموت. تعالوا باختصار جداً نفوت كده في كل مرحلة ونحاول نفهمها شوية. المرحلة الأولى هي من الولادة لغاية السنة الأولى تقريباً. الطفل هنا معتمد اعتماد تام على مسؤول الرعاية اللي هي بتبقى الأم، الأب أو حد تاني بيبقى مسؤول عن رعاية الطفل ده. مع استمرار الاهتمام بخلق عالم آمن للطفل، الطفل ده بيتولد عنده الإحساس بالثقة، وده بس اللي مطلوب في السن ده أو في المرحلة دي. المرحلة التانية اللي بنقول من سنة لثلاث سنين بنشتغل فيها على إنه الأطفال يحاولوا ينموا قدرتهم الخاصة للتحكم. طب إزاي هيتحكموا في السن الصغير؟ ممكن إن إحنا أوقات نحط قدامهم اختيارين يختاروا بيهم. طفل رايح المدرسة أحط له نوعين لبس وهو يختار، طفل هياكل فاكهة أحط له نوعين فاكهة وهو يكون بيختار. حاجات بسيطة جدا تساعد الطفل إن هو يحس بإحساس بسيط للتحكم. المرحلة الثالثة من 3 لـ6، ودي عامة بتبقى بداية المدرسة، وبنبدأ مهارة القيادة، ندي فرصة لأولادنا يبتدوا يبقى عندهم حماسة الإقبال والبدايات. أوقات ممكن يغلطوا، مش مشكلة، بنسمح لهم إن هم يجربوا حتى لو إحنا عارفين إن التجربة دي ممكن تفشل. المرحلة الرابعة من 7 لـ13، في المرحلة دي بيبدأ الطفل يتعلم شوية الكفاءة في العمل أو في الدراسة، وبتبتدي تتحول بعدين للثقة في النفس. بنخلق إحساس بالفخر بالإنجاز، يبتدي يدرك الطفل قدراته، والأطفال هنا بيبدأوا يحتاجوا يتعلموا مهارات اجتماعية جديدة. أحاول أديله المساحة إن هم يكونوا بيعملوا كده، أكون بحاول في الوقت ده أركز على كفاءة العمل أكتر من إن هو يعمل أعمال كتير، لكن إزاي بيعملها. المرحلة الخامسة من سن 12 لـ19، ودي مرحلة مهمة جدا، المرحلة اللي نبتدي ندرك مين إحنا وإيه هويتنا، وإن نساعد الولاد إنه يشكلوا الهوية دي اللي بعد كده بتشكل سلوكياتهم والتطور النمو لحياتهم الخاصة بتاعتهم هم، ما يكونوش نسخة من أهليهم أو يكون أهليهم هي اللي بتشكل مين هم، بس نديهم المجال والمساحة. لما أي أزمة ما بنقدرش نجتازها في أي مرحلة من المراحل دي بتسبب خلل في النمو في المستقبل، وعينا وإدراكها ليها هو اللي بعد كده بيساعد الطفل في أي مرحلة منها إن إحنا نحاول نتعامل مع الخلل دوت بطريقة سليمة. عشان كده بعد ما سمعنا احتياجات كل مرحلة بنهتم نفهم، طب إزاي نربي أولادنا بطريقة سليمة وصحية؟ إزاي نسمح إن هم يجتازوا المراحل ديت ونديهم المجال والمسامحة إن هم ينموا بطريقة من غير ما نكون بنقيدهم؟

0: يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

بنستكمل حديثنا في برنامج بدايات عن العلم التاريخي والعلم التطبيقي وعلاقتهم بالكتاب المقدس، ودلوقتي هنشوف مثال لاستخدام العلم التطبيقي مع العلم الأصولي علشان نصل للحقيقة. فتخيلوا ان احنا رحنا زورنا باريس، وهناك في برج ايفل ومن الحاجات العلامات المشهورة جدا في باريس، واحنا بنزور هذا البرج مع بعضينا دلوقتي نقدر نحسب طوله ونقدر نحسب كمية الحديد اللي موجودة فيه. دي كلها علوم تشغيلية في الوقت الحاضر، وبالمقاسات الموجودة معايا أقدر أصل للنتائج وأرقام أقدر أعرفها بالتفصيل. لكن هل تفتكروا أقدر أعرف مين اللي بنى البرج ده؟ ولا اتبنى سنة كام؟ ما أقدرش. اللي بنى البرج ده شخص اسمه جوستاف، هو اللي صممه، وأنا ما أقدرش لما أزور برج إيفل في باريس أعرف مين اللي صمم هذا البرج. عشان أعرف مين اللي صممه لازم أرجع لكتاب تاريخي موثوق فيه علشان يديني تاريخ هذا الشخص اللي صمم هذا البرج. فأنا في العلوم التشغيلية أقدر أقيسه وأعرف إن هو طوله 301 متر، وأقدر أعرف إن هو أعلى بناية موجودة في باريس، لأني أنا أقدر أقيس كل البنايات اللي موجودة في باريس وقارنها بطول البرج بتاع برج إيفل، وأعرف إن هو أعلى من أي بناية تانية. دي كلها علوم تشغيلية، علوم تطبيقية، علوم كلنا نتفق عليها، الإنسان الملحد اللي مش بيؤمن بالله والإنسان المؤمن بكلمة الله الصادقة الكتاب المقدس. هل أقدر أعرف اتبنى سنة كام؟ ما أقدرش لما أروح أزوره، ما أقدرش أعرف اتبنى سنة كام، لكن أقدر أرجع لأصل تاريخي يقول لي أن اتبنى كمدخل للاحتفال العالمي الكبير في سنة 1889. أقدر أعرف أنه هو أعلى بناية في باريس؟ بالعلم التشغيلي أقدر أقيس طوله وأقيس البنايات الأخرى وأعرف أنه هو أعلى بناية، يبقى ده علم تشغيلي. عايز أوريكم المكعب ده اللي فيه بنشوف العلوم التشغيلية. العلوم التشغيلية ليها حدود معينة، ما أقدرش أعرف كل الحقائق بس بالعلوم التشغيلية. فناس كتيرة تقول لي أنا ما شفتش، ما قدرتش أعمل تجربة وأثبت الله في المعمل، أنا مش هؤمن بيه. طبعا التعبير ده بيبين أن الإنسان اللي بيقوله ده مش مدرك الفرق بين العلوم التشغيلية وعلوم الأصول. فمثلا أنا برد على السؤال ده بقول له طب هل تقدر توزن كام كيلو محبة في قلبك؟ هل المحبة موجودة ولا مش موجودة؟ بس المحبة ما تتوزنش في المعمل، المحبة دي حاجة انت بتعرفها خارج حدود الحواس الخمسة بتاعتك. فإحنا عشان ندرك أي حاجة محتاجين الحواس الخمسة، الشم واللمس والنظر والسمع والتذوق، دي اللي بنقدر نعرف بيها الانفايرومنت اللي حوالينا، البيئة اللي حوالينا. لكن الله بيقع خارج حدود المعمل، الله أعلى من المعمل، الله أكبر من المعمل، الله صنع الخليقة وصنع الكون كله، علشان كده نقدر نشوفه بطريقة تانية، نشوفه بعيون أذهاننا، نشوفه بالخليقة اللي صنعها، نشوفه بكلمة الله الصادقة، نشوفه بالكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا الرب يسوع المسيح، نشوفه بتعاملات روح الله القدوس في داخل حياتنا. دي الوسيلة اللي نشوف الله بيها. الله ما أقدرش أشوفه بعيني الجسدية وبالنظارة اللي أنا لابسها، الله أقدر أشوفه بكل العظمة اللي عملها في الخليقة بتاعته وبإعلانه عن ذاته. إن ما كانش الله هيعلن عن ذاته أنا مش هقدر أستنتج الله ده كان شكله إيه. إن ما كانش الله هو بنفسه اللي يقول لنا هو مين أنا ما أقدرش أتخيله. تخيلوا لو الترابيزة دي اللي قدامنا ابتدت تفكر في النجار اللي بناها وتقول يا ترى النجار ده ليه رجلين؟ يا ترى الرجلين دي زي رجلين الترابيزة دي؟ يا ترى النجار ده فيه مفصلات في رجليه؟ طبعا مش ممكن هتتخيل ان النجار ده كان انسان فيه جهاز عصبي وفيه جهاز عظمي وفيه جهاز تفكير وفيه لحم وعظم وجهاز دوري بيحرك الدم ومحتاج لأكسجين. مش ممكن الترابيزة دي تستنتج صانعها، وإحنا مش ممكن بتفكيرنا البشري المحدود نستنتج من هو الله. إحنا محتاجين إن الله يعلن ذاته، ونشكر الله إنه أعلن ذاته في كلمته المقدسة وفي الرب يسوع المسيح.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الـ12. داود في المزمور ده بيقدم شكوى للرب وبيهاجم النفاق والرياء والكذب اللي انتشروا بين الشعب في وقت كتابة المزمور. بما ان الشر والنفاق والكذب منتشر جدا في وقتنا الحالي، ده بيخلي المزمور يتلامس مع الواقع اللي احنا بنعيش فيه. ففي الأعداد من 1-7 بيبتدي داود بنداء للنجاة، ويشرح داود ايه سبب الطلبة دي للنجاة وبسرعة خلاص الرب، ويقول السبب الأول هو انه انقرض وانتهى من يخاف الله، السبب الثاني انتشار الكذب والرياء، فالأصحاب بيكذبوا على بعض ويتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفاه ملقة، يعني مليانة بالرياء، وبقلب فقلب يتكلمون، يعني عندهم رأيين قدامي بكلام ورايا بكلام تاني. لكن اللي بيعزي داود وسط الواقع ده والفساد الأخلاقي وعدم الأمان اللي منتشر هو وعد الرب بدينونة الخطية والقضاء على الأشرار، فيقول في عدد 3 يقطع الرب جميع الشفاه الملقة واللسان المتكلم بالعظائم، فالقضاء جاء نتيجة للاستمرار والإصرار على الخطية. وده ياخدنا للجزء الثاني في الأعداد من 5-12 واللي فيه الاستجابة، ويعتبر عدد 5 عدد مفصلي في المزمور. ليه؟ لأن المتكلم في العدد ده هو الرب مش داود، وفي الله نفسه بيؤكد إنه سيتدخل وبسرعة. فبيقول من اغتصاب المساكين، من صرخة البائسين، يعني أنين وتأوه المظلومين، الآن يعني في الحال أقوم يقول الرب، أجعل في وسع الذي ينفث فيه، يعني أجعل خلاصا لكل من ينتظر ويشتاق للخلاص. ويجي السؤال إيه اللي خليني مطمن ومتأكد إن وعد الرب ده هيحصل؟ داود يجاوب على السؤال ده في المزمور وبيقول إن كلام الرب كلام مختلف عن كلام البشر المنافقين والغير صادقين. في عدد 6 يقول كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة. مش بس الصدق في الكلام، لكن كمان لأن القدرة، فالرب بيقول وعنده القدرة على تنفيذ الكلام ده. في ختام المزمور داود يقول أنت يا رب تحفظ وتحرس المساكين، حتى لو كان لسه مازال الأشرار بيتمشوا في كل مكان وليهم شأن ومرتفعين وسط الناس. داود كتب المزمور ده مش لأنه بيمر بظروف شخصية صعبة، لكن كان بيتوحد وبيوحد نفسه مع المساكين والبؤساء اللي بيعانوا من رياء وكذب البشر. في الختام يا حبايب، كتير مننا بيعيش في نفس الظروف دي اللي بيشرحها داود في المزمور، وبنعاني من رياء وجلف ودوران وكذب وظلم حتى من أقرب الناس لينا. فالمزمور ده يعتبر سبب تعزية لما بنمر في ظروف مشابهة اللي شرحها داود، لما بنشعر إن الحقيقة والصدق لا قيمة ليهم ومش بيجيبوا الحق، لكن وعد الرب في المزمور ده بيقول إنه سيقوم ويخلص سريعا. واللي يطمني ويطمنك ويطمنك إن اللي وعد صادق وعنده القدرة إنه ينفذ الوعد بتاعه. يا رب ساعدنا إنه يكون عندنا قناعة وإيمان في وعودك لينا، رغم أن ممكن الواقع المحيط صعب، لكن كلمتك نقية وشخصك عنده القدرة على تنفيذ كلامك في وقته. يا رب لما نضعف في الطريق وأن الواقع بيقول لنا عكس اللي احنا بنؤمن به، زد إيماننا في الوقت ده وزد إيماننا في كلمتك علشان نعيش ونصدق أن شخصك موجود وسيتدخل في وقته. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

ربي دوما واثقا أمري أسلم فتقبلني مبتسماً.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: سقوم ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم، ويومك يمر ليل في نهار ومعاه العمر يطير بخار، في تيه وضياع ومصير محتوم، وطول أصلا أنا حاسس إني وسط الزحام من داس، ما أنا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل أكيد، ده أنا أخلقك من جديد وحط في طريقك نور، وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك ألف سبب وجيه، ده أنت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة، رحلة معرفتنا عن الله. النهاردة هنبدأ نتكلم عن طبيعة الله. أول نقطة في طبيعة الله هي أن الله روح. دي طبيعته. يعني إيه روح؟ يعني لا يرى بالعين المجردة، يعني مش ملموس، يعني مش هقدر أمسكه بشكل جسدي لأن طبيعته روحية. مهم ان انا ابقى فاهم انه الله روح. في يوحنا 4:24 رب يسوع قال للسامرية كده: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجد. هو طبيعته روحية، الله لم يره احد قط. يوحنا 1:18 الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. هو طبيعته لا يرى بالعين المجردة، هي دي طبيعته. ما ينفعش أقول له أنت ليه مش قادر أشوفك، أنا ليه مش قادر أمسكك، لأن دي طبيعته. طبيعة الله ليست مادية لكنه طبيعة روحية. الله لا يخضع للقوانين البشرية والقوانين المادية، يعني لا يخضع للجاذبية، لا يخضع لأي قوانين موجودة. هو طبيعته روحية، هو فوق كل ده، هو مختلف عن كل ده. عشان كده موسى لما قال للرب أنا نفسي أشوفك في خروج 33:20 كلم الله موسى وقال: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. أنا طبيعتي روحية، طبيعة دي مختلفة. وده اللي قاله رسول بولس في تيمساوس الأولى 1:17 وهو بيسبح الله، يقول: وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور أمين. لا يرى بالعين المجرد. هل دي حاجة تضايقني؟ هل دي حاجة تزعجني؟ الحقيقة لا. ليه؟ لأنه ده بيجاوب على سؤال بيقول أنا ليه مش بشوف الله؟ أنا ليه مش قادر أتلامس معاه؟ الإجابة لأنه الله روح، طبيعته روحية. لكن كمان ده بيعبر عن شكل العلاقة معاه. العلاقة مع الله ليست علاقة ملموسة لكن علاقة روحية. الله لا يهتم بشكل الجسد في العبادة لكنه يهتم بقلبي وروحي في العلاقة معاه. كمان روحه لما بيسكن فيا، روحه يسكن في روحي، لأن العلاقة روحية ويتحدوا مع بعض، هي علاقة روحية. الله لا يهتم بالشكل الظاهري لكنه يهتم بالروح الداخلية. علاقة غير مرئية لكنها حقيقية. مش معنى أن الله روح ده معنى أنه مش موجود، لا، هو موجود وأستطيع تلامس معاه وأسمعه وأشعر به من خلال إيماني وتصديقي أنه هو موجود. أفتكر صموئيل وهو نايم في الهيكل وبيسمع الصوت: صموئيل صموئيل. هل كان شخص واقف موجود؟ لا، لكنه لما قال له علي الكاهن قل تكلم يا رب لأن عبدك سامع. في الوقت ده صموئيل تلامس مع وجوده، تلامس مع روحه، تلامس مع العلاقة دي فسمعه. في الوقت ده الله شاركه بكل اللي في قلبه. صديقي صديقتي اللي بتسمعني، لو بتدور على الله بتقول انه مش موجود لانك مش شايفه، انا بقول لك النهارده الله روح، موجود في كل مكان. كلم معاه، شاركه كل اللي في قلبك، هيشاركك كل اللي في قلبه. في اي مكان كنت موجود فيه هو موجود ويحب يتواصل معاك ويحب يسمعك. ربنا معاك ويباركك. نتقابل الحلقة اللي جاية وإحنا بنشوف طبيعة جديدة عن شخص الله. ربنا معك.

كلي القدرة كلي السلطان. أنت متسلط على كبرياء البحر، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. أنت تفتح وليس من يغلق رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس، أنا مختارة أثق فيك، مختارة أثق فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا، أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك، أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا، بثق فيك بثق فيك.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابتة ليك. مخليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

في آية كده في مزمور 27 غريبة شوية، داود بيقول كده: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي. مش بس كده، إن قابت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. تحس في حاجة غريبة، يعني صعب قوي يبقى نازل عليك جيش وقايم عليك حرب وانت مطمن. يعني أنا لو شايف المشهد ده هقول الراجل ده أكيد يعني عنده مشكلة، يعني ده جيش وحرب، حاجة تبان إنها مش منطقية. والمزمور ده كلام ترنيمة أو كلام أغنية، فعادي ممكن يكون يسرح كده بخياله وبيتخيل عادي إنه في أمان عشان هو مع ربنا مثلا. لكن اللي بيبهرني إنه القصة دي حصلت بجد في العهد القديم في سفر ملوك الثاني، والقصة دي بتحصل بالحرف، إنه إليشع جاي عليه جيش وجاي عليه مركبات، والغلام بتاعه بدأ يخاف وبدأ يحس ويفكر برضه بالمنطق ويقول إزاي إحنا قدام الجيوش والحصنة والحرب دي هنبقى لوحدنا، أكيد أكيد في حاجة غلط. لكن بيقول إليشع، بيرد على الصبي بتاعه بيقول له: لا تخف، لأن الذي معنا أكثر من الذي معهم. فكده تبقى منطقية. الآية اللي بعدها على طول ربنا فتح عينه وشاف مركبات بتحميهم، فهي منطقية. إيماننا إنه ربنا معانا مش فوق المنطق، لأنه إحنا واثقين إنه ربنا أقوى، ربنا ملك قدير، ربنا قادر يبعت ملائكة، قادر يحمي بشكل معجزي. فهي مش حاجة برا المنطق، مش حاجة ما تتصدقش، حاجة تتصدق. الغلام أول ما شاف المركبات بتاعت ربنا حوالين الجيش بدأ يفهم ويقتنع. فتعالوا كده نغمض عينينا مع بعض ونقول: يا رب، زي ما فتحت عين الغلام افتح عينينا، افتح عينينا يا رب، فنشوف مين اللي معانا، نشوف ان انت الملك القدير، ان انت خالق الكون، خالق السماء والارض، ان انت ذراعك قديرة، ان انت يا رب المتسلط في مملكة الناس. مفيش حاجة بتحصل من وراك، مفيش حاجة بتحصل من ورا ظهرك، انت عارف انت بتعمل ايه كويس. انت كمان راعينا، انت كمان ابونا، انت كمان الهنا اللي بنتكل عليه ملجأ وحصن وحماية

يا رب احنا بنصدق فيك وثقتنا يا رب وأمنا فيك وفي شخصك في قدرتك وسلطانك وحكمتك يا رب. علمنا يا رب نبص عليك يا رب وعنينا تتفتح على الحقيقة، والحقيقة هي ان انت صاحب كل القدرة وكل السلطان، والحقيقة ان انت بتحبنا وانت راعينا وان احنا ممسوكين في ايدك وانت صاحب كل قدرة وكل سلطان.

بنعلن ملكك وقدرتك يا رب، وبنعلن ثقتنا فيك وبيك يا رب. ليك يا رب بنقدم تسبيحاتنا يا رب، وليك يا رب بنقدم يا رب سجودنا وعبادتنا، عشان احنا بنحبك يا رب، وعشان واثقين يا رب اننا ممسوكين في ايدك وان انت راعينا. ليك كل مجد وكل كرامة، امين.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فيتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه وشجاعة الرجاء الجسورة به ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. مودي واعظ مشهور قدمت له كنيسة مظروفا به مبلغ من المال، وفي الطريق سرق أحدهم هذا المظروف. حزن مودي بعض الوقت، وعندما ذهب إلى البيت قال لزوجته: عندي 4 أسباب للشكر رغم السرقة. 1، أشكر الله لأن عندي شيء يسرق. 2، أشكر الله لأن الذي سرق سرق بعض أموالي ولم يسرق كل أموالي. أشكر الله لأني أنا المسروق منه ولست السارق. أشكر الله لأن الذي سرق سرق محفظتي، سرق مظروفي، ولا يستطيع أن يسرق حياتي الأبدية. لذلك أنا أدعوك مع بسمة الصباح وهمسة المساء إلى كلمات ترنيمة جميلة بتقول: افتح يا رب عيون شعبك يشوفك أنت ويسمع لك، تغفر خطايا ويرجع لك وعلى الخطايا يدوس، وإن كان في وسطينا حرام وقدام عدونا انهزام، اكشف لنا فين هو عخان واحفظنا من اللصوص. يا عبيص، واحد من ضمن الشخصيات المغمورة في الكتاب المقدس التي تأتي وسط سلسلة من 9 أصحاحات مليانة بالأسماء. يا عبيص صلى قائلا: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. احفظني من الشر، تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. خلي بالك، الحرامي بيحط ايده في جيب الراجل ولا الست وهو بيقول: استر يا رب. طلبت يا عبيص تختلف تماما جملة وتفصيلا عن هذا الأمر. لذلك أقول: لا تذهب إلى التجربة برجليك. داود ذهب إلى بثشبع برجليه، شمشون ذهب إلى دليلة برجليه، بطرس ذهب وسط الخدم برجليه. لا تذهب إلى التجربة برجليك. ثم ونحن نصلي ونقول: وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني، دعنا نتذكر أن تجرب شيء وأن تسقط في التجربة شيء آخر. يوسف جرب في بيت فوتيفار، لكن أن تجرب في بيت فوتيفار شيء وأن تسقط في التجربة مع زوجة فوتيفار شيء آخر. احفظني من الشر وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. أن تسقط في الخطية شيء وأن تظل ساقطا في الخطية شيء آخر. لذلك يقول الكتاب: لا تشمتي بي يا عدوتي. إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وإن سقطت في الخطية فشفاعة المسيح تحفظك وتقيمك. لقد صلى المسيح من أجل تلاميذه ومن أجلنا: احفظهم في اسمك، كلامك هو حق. وصلاتنا أيضا نحتاج أن نتفكر جيدا في الصلاة الربانية: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. هذه الآية صلاة عبيص:
رددها مرة ومرات معي: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. أطلب حماية الرب. وللحديث بقية، فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، ولازلنا نتوقف عند صلاة عبيص وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. نعم، كما ذكرنا صلاة المسيح الشفعية تحفظنا، وصلاتنا لا تدخلنا في تجربة، يجب أن تكون موضع التنفيذ. ثق في وعد الرب واغلق مداخل التجربة. اغلق مداخل التجربة: العين، الفكر، الأصدقاء، المواقع الإباحية، الكلمات والنكت غير اللائقة. ثق في كلمة الرب، في حماية الرب. يقول الكتاب: القادر أن يحفظكم غير عاثرين، وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. ثق في رعاية الرب. يقول يسوع: خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. ليتك تباركني وتوسع تخومي، وتكون يدك معي، وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. الشر يتعب، الخطية أتعبت أفراد آدم وحواء، الخطية أتعبت أسر عخان بن كرمي، الخطية أتعبت نسل جيحزي، استمر البرص في نسله إلى الأبد. الخطية أتعبت أمة إسرائيل، الخطية أتعبت رجل تقي هو داود، الخطية أتعبت رجل قوي هو شمشون،

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا مع صلاة عبيس ونتوقف عند قوله وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. والآن إلى التطبيق، إلى التحدي. الكتاب يأمرنا ويقول امتنعوا عن كل شبه شر، وأنا بدوري أسألك، هل في حياتك لون رمادي؟ لا هو أسود ولا هو أبيض. امتنعوا عن كل شبه شر. هل يوجد في حياتك علاقة ليست مقدسة، فيها بدايات لانحراف، لانجراف، لبعد عن الرب؟ هل توجد في حياتك صداقات لا تليق، علاقات لا تمجد الرب؟ امتنعوا عن كل شبه شر. والآن إلى ختام الكلام، إن كان مني الخطأ صدرا أو في الشر استعملت البصرا أو لقريبي كنت معثرا فاغفر ذنبي، إن كنت قاسيا أو باردا أو كان الشر فوقي سائدا، إذ أنت الرب حصني الأمجدا فاغفر ذنبي. صلاتي أن تتمتع ببسمة الصباح وأن تصغي إلى صوته مع همسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي، الإصحاح الأول. بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح، إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي مع أساقفة وشمامسة، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم دائما في كل أدعيتي، مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته، أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح، وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف، أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. فماذا؟ غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح، بل سأفرح أيضا لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح، حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، فماذا أختار؟ لست أدري، فإني محصور من الاثنين، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. فإذ أنا واثق بهذا، أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطة حضوري أيضا عندكم. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيا والآن تسمعون فيه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة قوي إن نفسي ربنا يكون مرتاح جوايا، فكنت بقول له الكلمات دي: نفسي تبقى مرتاح في كياني الداخلي، مش منزعج، مفيش حاجات شغلاني واخدة دماغي منك، مش بس تكون موجود لكن موجود وفرحان عشان انت بتحبني وبتخاف عليا وهتكمل موجود معايا، وعشان العهد الأبدي اللي أخدته على نفسك إنك لا يمكن هتسيبني. بس أنا مش عايزاك حزين فيا ولا متضايق ولا موجوع عشاني، عايزاك فرحان وفخور بعملك فيا، اللي زرعته بيثمر مش راح في الهوى. أنا عارفة أني غلبتك معايا سنين وسنين، لكن أنت كنت معايا طويل الروح قوي، وتحملت النازل والطالع بتاعي، والنازل كان أكتر بكتير من الطالع. صبرت عليا بطولة نفس غير عادية، ما عندناش واحد على المليون منها مع اللي حوالينا، ومرات حتى مع نفسينا. أنت إزاي كده؟ إزاي جميل كده؟ بحبك قوي وبحب سكناك فيا وسكنايا أنا كمان فيك. احفظني فيك لآخر يوم في عمري، أدخل جواك واستخبى، وتكون أنت حصني المنيع اللي تشدد بيه وتشجع بين أحضانه. أنا مش للعالم وفكره، أنا ليك وليك وحدك، ولا حتى لنفسي. نفسي تقل قوي وانت تزيد قوي قوي جوايا. عايز أحط كل مخاوف قدامك يا يسوع، مش عايز أحتفظ بشيء واحد يخوفني وأنا معاك. أصلك قادر على الكل، كل أموري قدامك وانت واخد بالك منها، وعمرك ما هتتخلى عني أو هتسيبني. عشان كده لساني مليان شكر ليك، ممتنة جدا لكل حاجة عملتها معايا طول عمري. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: دي مش حاجات جديدة بعملها معاكي، أنا عمر موقفي منك ما تغير، ولا كان أبعد ولا كان أقرب أبدا. من يوم معرفتيني وديتيني حياتك وقلتيلي عايزة أبقى بنتك، وانتي بقيتي بنتي. والغلاوة والأبوة والبنوة، كل المعاني دي ما بتتغيرش عندي أبدا، وأنا بجيب الآخر في كل حاجة. عايز أفهم أولادي الأمر ده، أنا بجيب الآخر في كل شيء، بحب منتهى الحب، صالح منتهى الصلاح، قدير منتهى القدرة، عادل منتهى العدل، أنا آخر كل الأشياء وبدايتها. الموضوع إن أنتم مرات عينيكم بتتفتح فتشوفوا، ومرات تانية غشاوة الأحداث والظروف والنفسيات تقف بيني وبينكم فتحسوا إني بعدت، مع إني واقف في نفس مكاني بنفس القرب. وللأسف مرات بمرور الوقت وعدم تعاملكم مع الغشاوة الخفيفة اللي واقفة بيني وبينكم، ومع شكاية إبليس وعدم الفهم الكامل لطبيعتي، بتتحول الغشاوة دي لستارة تقيلة، وبعدين لحجارة وطوب فصلاكم عني، تتفتح فيها شوية حفر بسيطة وشقوق فتشوفوا القليل قوي من خلالها، لكن الأكتر مسدود ومقفول، وتفضلوا محبوسين جوه الأسوار اللي منعت شوفه إني قريب قوي منكم، وتفهموا مقصدي وتعرفوا إني أقدر أعبر بيكم بالرغم من أي شيء بتعدوا فيه، وخلي الأمور تشتغل مع بعضها لخيركم. بس عشان ده يحصل لازم الأسوار دي تقع، والحاجة الوحيدة اللي توقعها هي الحق، النور اللي يدخل الأذهان فيوقع الكذب اللي بنى الأسوار دي جواكم، فبقيتم مش قادرين تشوفوني ولا تحسوا بتعاملاتي. لما تاخد الحق ده ليك ويدخل جواك ويتغلغل، الكذب هيتكسر لوحده. يعني لما تقرأ الآيات دي في أرمية 3 عدد 31: تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، وتقول لنفسك أنا محبوب بحب أبدي، يعني حب دايم ومستمر. هو قال لي إنه أبدي، يعني هيكمل معايا، مفيش حاجة هتوقفه. هو عارف إني مش كامل ومش هعمل كل حاجة صح، لكن قال إنه هيحبني للأبد، يبقى تصرفاتي مش هتمنعه إنه يكمل يحبني، وكمان هيديم لي رحمته مع حبه، فرحمته لي كمان للأبد، ورحمته هتساعدني أتغير لما أشوفه بيرحمني بالرغم من أفعالي. فأنا لي حب ورحمة للأبد. لما تدي بقى فرصة للحق ده يسكن جواك ويغير فيك، واستقبالك لأي كلام مش حق بيتقالك، هتعرف وقتها ترد بالمكتوب زي ما يسوع عمل. لما يقولك مش هيستحملك، قوله بيحبني وهيفضل لإمتى صابر عليك، قوله للأبد، مكتوب محبة أبدية أحببتك. لما يقولك هتفضل كده ومش هتتغير، قوله رحمته الأبدية هتعني أتغير، هو عنده اللي يكفيني عشان أتغير. ما تبقاش مستقبل صامت للكذب، ما توقفش تتفرج عليه وهو بيسرق سلامك وفرحك وعلاقتك بيا. انت عندك الحق، كل الحق، وفيك الروح القدس، روح الحق، وهو اللي عنده كل الكذب، هو كذاب وأبو الكذاب. يسوع كان بيكلم اليهود المتدينين وهو بيقول لهم الكلمات دي بنفسه في يوحنا 8 عدد 44: أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم. هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. يسوع كان عارف كويس قوي طبيعة عدوه، كان عايز يرحم اليهود اللي قدامه ويفهمهم الحقيقة، لأن كذب إبليس جواهم كان أكبر قوي وكانوا مصرين عليه، ودي كانت المشكلة. ما حاولوش يناقشوا اللي يسوع بيقوله ويحطوه جنب الأعمال العجيبة اللي كان بيعملها واللي بتأيد كلامه ده، ويراجعوا موقفهم منه. كان جاي مخصوص عشانهم، لكنهم رفضوا الحق اللي فيه وأصروا على الكذب، فضيعوا فرصتهم للفهم والنور والحق والتغيير. ما تدوش فرصة لضلال وكذب العدو يدخل جواكم، ولا حتى كذب العالم اللي حواليكم اللي خاضع لإبليس. اتمسكوا بالمسيح اللي مكتوب عنه في كولوسي 2:3: المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، المليان بالحق والنور، وقوم الكذب ده بالحق. مفيش حاجة تقهر الكذبة غير الحقيقة، وما تفوتش الكذب وتساوم معاه وإلا هيغلبك. ما تديلوش فرصة يشكك في قيمتك وفي مكانتك، في حبي وفي صلاحي ليك، في قدرتي وسلطاني في حياتك. اغلب بالحق اللي فيك. آمين.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب فعلي عشان كده تطمن.

لا كورونا ولا فيروس ولا وباء، واحنا في دم المظلوم على ابليس وكل اللي شبهه مضمون.

دكتور جون بارك عمل تجربة عملية مهمة جدا على الكلام اللي بنتكلمه وبنفكر فيه بيأثر فينا قد إيه. فجاب مجموعتين وحط كل مجموعة في غرفة، إدى كل مجموعة عدة كلمات، وطلب منهم خلال ساعتين يكونوا منها جمل مفهومة. المجموعة الأولى إداها كلمات سلبية، بمعنى إيه؟ عجوز، يتوكأ، عكاز، بطيء، كلها كلمات سلبية. المجموعة التانية إداها كلمات كلها إيجابية، يعني شاب، طموح، نشيط، سريع، يجري إلى آخره، وطلب من دول ياخدوا ساعتين ودول ساعتين يكونوا جمل مفيدة. وبعد الساعتين طلب منهم يتقابلوا في قاعة على نفس المسافة، وحسب المدة اللي هتاخدها كل مجموعة تاخد قد إيه وقت تروح للقاعة. تذهل لما تعرف إن المجموعة الأولى اللي كانت بتفكر في كلمات سلبية خدت ضعف الوقت وهم رايحين القاعة، لأن طول الوقت أمال يفكروا في إيه؟ عجوز، يتوكأ، بسيط، مجهد، تعبان إلى آخره. الكلمات اللي بنفكر فيها طول النهار والليل بتأثر فينا كتير جدا. عارف السيلف توك؟ يا ترى بتكلم نفسك تقول إيه؟ بتقول إيه لنفسك طول النهار؟ أرجوك، عايزك من دلوقت تتعهد لو عايز تنجح وتكون مثمر ومؤثر إنك تكون إيجابي مع نفسك. تقول أنا أقدر، أنا أستطيع، الله معايا، الله في صفي، الله جنبي، هينجح طريقي. أول ما تبدأ يومك قول الكلمات دي، قول أستطيع كل شيء، قول أنا النهاردة هنجح، قول الله هيبارك خطواتي، وأؤكد ليك سوف تنجح. من قلبي أتمنى لك النجاح.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة حلقتنا هنتكلم فيها عن دورين من أدوار الأم. أول دور هو العلاقات والتواصل. يعني إيه؟ الأسرة هي أول مكان بيدي للطفل قبول وبيديله انتماء، يبقى منتمي للأسرة دي، عارف إن أنا محبوب من الناس دول، هم دول عيلتي. فالأم هي مسؤولة إن هي تعمل العلاقات العامة في العيلة. هي مثلا من دورها انها تعمل علاقات اجتماعيه لاسرتها، تشوف مثلا عائله شبههم يتصاحبوا مع بعض ويكونوا بيقووا روابط علاقتهم مع بعض. هي زي قدوه لاولادها لما يشوفوها بتعمل كده، خصوصا مثلا لما بتحافظ على الروابط العائليه، الاهل الدايره الاكبر من دايره العيله اللي هي الصغيره. فده كله الاولاد بيشوفوه بيبقوا عايزين يتعلموا كمان منه. كمان الأم مسؤولة إن هي تراقب السلوك الاجتماعي، يعني تشوف الأطفال بتوعهم، هل هم مع بعض منتمين لمجموعة، هل هم لوحدهم منعزلين ومنفصلين. تراقب أولادها كمان لو هم في وقت من الأوقات ابتدوا يبقوا منعزلين أو منغلقين على نفسهم، تعرف إنه في حاجة هنا مش مظبوطة، تحاول تقرب تشوف إيه الموضوع. ده من أدوار الأم برضو، ومن أدوارها إنها كمان تدعم التفاعل الاجتماعي لأولادها بأنشطة، بزيارات، ممكن بلاي ديتس زي ما بنقول، اللي هي مواعيد للعب. فدي حاجات من الحاجات المهمة للأولاد كمان محتاجين إن هم يشوفوها. والدور التاني الأم إنه هي مدبرة البيت. يعني إيه مدبرة البيت؟ البيت ده موجود لكل فرد في العيلة، يعني للأطفال الصغيرين هو موجود عشان يلعبوا ويتبسطوا. معلش أنا عارفة هيكركبوا وهيعملوا لخبطة في البيت، ممكن نتكلم معهم ونعلمهم بعد كده إزاي نزبط مع بعض الكركبة دي ننظفها، بس برضو ندي لهم فرصة إن هم يلعبوا براحتهم، لأن ده في الآخر بيتهم، ده مكان الراحة بتاعهم، مكان الهدوء أو مكان اللي هم بيشوفوا فيه إن هم محبوبين ومقبولين، ومنه بيطلعوا على العالم الخارجي. البيت ده برضو للطفل مولود فيه من زمان، فهو ده مكان الأمان بالنسبة له، المكان اللي بيحس بيه إن هو مطمن إن أنا موجود في البيت ده. وفي نفس الوقت برضو للمراهق أو المراهقة بيكون البيت ده هو المكان اللي أنا أقدر فيه أكون زي ما أنا مش محتاج أكون شخص تاني، هكون أنا عادي بطبيعتي وقاعد براحتي في بيتي. وكمان البيت ده مش بس للأولاد، وكمان للزوج والزوجة بعد يوم طويل وبيبقى مجهود طويل عليهم، بيبقوا بيتا محتاج يكون مشتاقين ان هم يروحوا يقعدوا فيه، مش عايزين يرجعوا له عشان هيرجعوا يلاقوا مشاكل ويلاقوا حاجات كتيرة مزعجة. لا، هم مشتاقين يروحوا يرجعوا، لانه البيت ده تاني هو بيت راحة وبيت هدوء.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود، أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام، أنت إله السلام. وقلت كده، سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم مرة تانية مع برنامج بدايات. وزي ما درسنا في الحلقات السابقة، إحنا أثبتنا أنه مش ممكن أن الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة تفسر سر الحياة وعظمة الحياة وتكامل أجزاء الحياة مع بعضها. وإحنا شفنا أنه الأشياء اللي موجودة في كائنات متكررة لا تعني أن الكائنات دي كونت نفسها، لكن تعني أن في مصمم أعظم صنعها. في الحلقة دي عايز أناقش معاكم قضية المعلومات، من أين تأتي المعلومات؟ والاقتباس اللي موجود قدامنا على الشاشة دلوقتي من كتاب اسمه In the Beginning Was Information، في البدء كانت المعلومات، لشخص اسمه فيرنر جيت، وده راجل ألماني أستاذ الفيزياء وعلوم المعلومات في ألمانيا. والراجل ده في كتابه بيقول الكلمات دي: لا يوجد قانون معروف في الطبيعة، ولا عملية معروفة، ولا سلسلة أحداث متعاقبة معروفة ممكن أن تؤدي إلى معلومة حتى تنشأ بنفسها. فالراجل ده اللي هو أستاذ علم المعلومات بيوضح لنا أن المعلومات محتاجة مصدر ذكاء، وأن المعلومات مش ممكن تنشأ بنفسها. فالترابيزة اللي أنا حطيتها قدامي دي مش ممكن تطلع لي معلومة، مش ممكن تكتب كتاب، مش ممكن بحد ذاتها تعمل حاجة، لازم تتصنع. فأنت لو شفت مثلا كتاب مكتوب، مش ممكن تقول يا سلام الحبر والورق والحروف جمعت نفسها وعملت لنا الكتاب، مستحيل تصل لهذا الاستنتاج. لازم الكتاب عشان يبقى مكتوب وليه معنى وفي لغة معينة، لازم يكون واحد بذكاء وبقدرة كتب هذه الجمل اللي ليها معنى في اللغة المعروفة اللي بتقراها. عشان كده في البدء كانت المعلومات، الله هو مصدر المعلومات، الله هو مصدر الإرشاد، الله هو مصدر الطاقة، الله هو مصدر الذكاء والقدرة علشان يخلق. لكن المعلومات مش ممكن تتفاعل مع بعضها وتعمل لنا حياة. عايز أديكم مثال للموضوع ده، إن المعلومات ما هياش مادة. لو جبت سي دي روم وحطيت عليه الإنسايكلوبيديا بريتانيكا، الموسوعة المعلومات البريطانية، دي مليانة معلومات، وجبت سي دي روم تاني فاضي وزنتهم، هتلاقي وزنهم واحد، بس واحد مليان معلومات وواحد فاضي ما فيهوش معلومات. ده يورينا إيه؟ يورينا المعلومات ما هيش مادة، ما أقدرش أوزنها في المعمل، ما أقدرش أوزنها وأقول إني عندي 5 كيلو جرام معلومات. وده اللي بنحاول نقوله بكل وضوح، إن العالم المادي اللي احنا عايشين فيه ده في قوانين موجودة وفي تفاعلات نقدر ندرسها، ده جميل جدا، بس من أين أتت المعلومات؟ منين جت المعلومة اللي تقدر تتفاعل وتصنع وتخلق وتوجد حياة؟ فمرات بتوع نظريات النشوء والارتقاء بيقولولنا إن الحياة بدت في كوكب آخر وبعدين وصلت لينا. طب ازاي بدأت في الكوكب الآخر؟ في واحد اسمه ريتشارد دوكنز مشهور قوي في بريطانيا وفي العالم كله، بيقولك ممكن أو لازم تكون بدأت برضو بداروينيان إيفوليوشن في العالم ده، في العالم التاني، وابتدت الحكاية دي تكتر من عالم لعالم، فهو محلش المشكلة، هو حطها في حتة بعيدة بس. وتخيلوا أن الخلية دي بتعبر عبر الفضاء علشان تدخل الكرة الأرضية وعشان تبتدي تعمل كل الحياة اللي موجودة على الأرض. الخلية دي هتكون تعرضت لحاجات وأشعات كونية مدمرة، الأشعات الكونية المدمرة دي مش ممكن أبداً تخليها تعيش وتقدر تدخل في الغلاف الجوي وتصل إلى الأرض. الحقيقة أنا أحس أنه أكثر منطقية أني أؤمن في البدء خلق الله السماوات والأرض، وأنا بعطيه كل المجد وكل القدرة زي ملائكة الله اللي في السماء اللي بيعلنوا مجده وقدرته وليه المجد والكرامة، لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الـ12. داود في المزمور ده بيقدم شكوى للرب وبيهاجم النفاق والرياء والكذب اللي انتشروا بين الشعب في وقت كتابة المزمور. بما ان الشر والنفاق والكذب منتشر جدا في وقتنا الحالي، ده بيخلي المزمور يتلامس مع الواقع اللي احنا بنعيش فيه. ففي الاعداد من 1-7 بيبتدي داود بنداء للنجاة، ويشرح داود ايه سبب الطلبة دي للنجاة وبسرعة خلاص الرب، ويقول السبب الاول هو انه انقرض وانتهى من يخاف الله، السبب التاني انتشار الكذب والرياء، فالاصحاب بيكذبوا على بعض ويتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفاه ملقة، يعني مليانة بالرياء، وبقلب فقلب يتكلمون، يعني عندهم رأيين قدامي بكلام ورايا بكلام تاني. لكن اللي بيعزي داود وسط الواقع ده والفساد الأخلاقي وعدم الأمان اللي منتشر، هو وعد الرب بدينونة الخطية والقضاء على الأشرار. فيقول في عدد 3، يقطع الرب جميع الشفاه الملقة واللسان المتكلم بالعظائم. فالقضاء جاء نتيجة للاستمرار والإصرار على الخطية. وده ياخدنا للجزء الثاني في الأعداد من 5-12 واللي فيه الاستجابة، ويعتبر عدد 5 عدد مفصلي في المزمور. ليه؟ لأن المتكلم في العدد ده هو الرب مش داود، وفي الله نفسه بيؤكد أنه سيتدخل وبسرعة. فبيقول من اغتصاب المساكين، من صرخة البائسين، يعني أنين وتأوه المظلومين، الآن يعني في الحال أقوم يقول الرب، أجعل في وسع الذي ينفث فيه، يعني أجعل خلاصا لكل من ينتظر ويشتاق للخلاص. ويجي السؤال، إيه اللي خليني مطمن ومتأكد إن وعد الرب ده هيحصل؟ داود يجاوب على السؤال ده في المزمور وبيقول إن كلام الرب كلام مختلف عن كلام البشر المنافقين والغير صادقين. في عدد 6 يقول كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة. مش بس الصدق في الكلام، لكن كمان لأن القدرة، فالرب بيقول وعنده القدرة على تنفيذ الكلام ده. في ختام المزمور داود يقول أنت يا رب تحفظ وتحرس المساكين، حتى لو كان لسه مازال الأشرار بيتمشوا في كل مكان وليهم شأن ومرتفعين وسط الناس. داود كتب المزمور ده مش لأنه بيمر بظروف شخصية صعبة، لكن كان بيتوحد وبيوحد نفسه مع المساكين والبؤساء اللي بيعانوا من رياء وكذب البشر. في الختام يا حبايب، كتير مننا بيعيش في نفس الظروف دي اللي بيشرحها داود في المزمور، وبنعاني من رياء وجلف ودوران وكذب وظلم حتى من أقرب الناس لينا. فالمزمور ده يعتبر سبب تعزية لما بنمر في ظروف مشابهة اللي شرحها داود، لما بنشعر إن الحقيقة والصدق لا قيمة ليهم ومش بيجيبوا الحق، لكن وعد الرب في المزمور ده بيقول إنه سيقوم ويخلص سريعا. واللي يطمني ويطمنك ويطمنك إن اللي وعد صادق وعنده القدرة إنه ينفذ الوعد بتاعه. يا رب ساعدنا إنه يكون عندنا قناعة وإيمان في وعودك لينا، رغم إن ممكن الواقع المحيط صعب، لكن كلمتك نقية وشخصك عنده القدرة على تنفيذ كلامك في وقته. يا رب لما نضعف في الطريق وإن الواقع بيقول لنا عكس اللي احنا بنؤمن بيه، زد إيماننا في الوقت ده وزد إيماننا في كلمتك علشان نعيش ونصدق إن شخصك موجود وسيتدخل في وقته. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة، كان بيرجع للرب وبيقول يا رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سمع صراخي أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كتير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عندنا سيناريو معين كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمى. دايما عندنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تضبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عندنا سيناريو، ومع أنه عارفين أنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كثير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب إيه مش شوكي من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كثير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيكي نعمتي يا رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح استجيب تكفيك نعمتي، هيك بالضبط هيك بتخيل الرب، ما رح أعطيك استجابة صلاة بس تكفيك نعمتي، هيك بهالطريقة، لحد ما اختبرت أنه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمة، هذا هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لأنه هذا هو الاختبار المسيحي. في جب الأسود، في بطن الحوت، في أتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين إنه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي إلي وإلكم أنه نضل نختبر هالنعم اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

0: بالشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. فهمنا في الحلقات اللي فاتت الآب والابن والروح القدس إن هما شخص الله. طيب دلوقتي هما التلاتة الله؟ أيوة. متساويين في الجوهر؟ أيوة. بيعملوا نفس الأدوار؟ الإجابة لأ، مع أننا اتفقنا إن هما نفس الصفات وبيقدروا يعملوا نفس الأعمال ونفس الألقاب، لكن الأدوار مختلفة. وخلينا أقول يعني إيه الأدوار مختلفة. يعني لما أنا بقول الآب، هل الآب مات لأجلي؟ لا، لكن بقول الابن مات لأجلي. هل أقدر أقول المسيح يسكن فيا؟ لا، بقول الروح القدس يسكن فيا. هي دي حتة الأدوار. هل أقدر أقول إن الروح القدس فداني لوحده؟ لا. ليه؟ لأنه ده دور الابن، هو اللي مات لأجلي، هو اللي تجسد ومات لأجلي. لكن أقدر أقول مجملا الله خلصني؟ آه. ليه خلصني؟ لأنه الله هو الآب والابن والروح القدس، مش مجزئين جواه، مش ثلاث قطع، هما واحد، لكن كل منه له دوره من الأقانيم الثلاثة. الآب يعطينا الانتماء والحب، هو أبونا السماوي. علشان كده لما بنيجي نصلي نقول أبانا الذي في السماوات، احنا نصلي للآب. المسيح نستمتع بنعمته وخلاصه، هو اللي تجسد، هو اللي مات لأجلنا. بالنسبة بقى للروح القدس، شركة الروح القدس، هو يسكن فينا، هو الشريك اللي ماشي معنا رحلة إيماننا من وجودنا هنا على الأرض لغاية ما يودينا في الأبدية مع المسيح في بيت الآب. فدي مهمة قوي أبقى فاهم إن كل واحد ليه دور، والكتاب المقدس كان واضح فيه قوي. في صور كتابية جمعت الأقانيم الثلاثة مع بعض. في البدء خلق الله السماوات والأرض، تكوين 1:1. الله هنا كان بصيغة إلوهيم الجمع، الوحدانية الجمع، إلوهيم، الآب والابن والروح القدس اشتركوا في الخلق. هنا اللغة مش لغة تعظيم، لكنها بتتكلم عن الوحدانية الجمع. تكوين 1:26، وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هنا بتكلم برضو عن وحدانيته الجامعة. تكوين 3:22، لما آدم سقط هو وحواء، يقول وقال الرب الإله وذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. أشعياء 6:8، ثم سمعت صوت السيد، هنا صوت واحد يقول إيه، من أرسل ومن يذهب من أجلنا بالجمع؟ إلهيم. تقدموا إلي، اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجود أنا هناك. هو واحد، والآن السيد الرب 2 أرسلني وروحه 3. السورة المتكاملة للثالوث، إشعياء 48:16، ده في العهد القديم. الثالوث واضح. في العهد القديم كمان كان في تمييز بين الله وملاك الرب. في خروج 3:2، وظهر ملاك الرب بلهيب نار من وسط علقة، فنظر وإذا العلقة تتوقد بالنار والعلقة لم تكن تحترق. مصطلح ملاك الرب في العهد القديم دايما كان اللي فيه تجسد، كان بيكلمنا عن الابن، إن هو حاضر وموجود. في العهد الجديد مشهد المعمودية اللي كلنا نعرفه، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، يسوع موجود، وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله 2، الأقنوم الثاني موجود، روح الله نازلا مثل حمامة وأتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الآب والابن والروح القدس يتواجدون في مشهد واحد. في جبل التجلي مرة تاني في متى 17:6 يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، في نفس المشهد. البركة الرسولية، رسول بولس كان دايما بيختم بيها أغلب الرسائل، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم أمين. التلات مشاهد دول موجودين دايما. فكرة إن الله ثالوث تفرق معايا في إيه؟ لو كان الله واحد مطلق لكان تغير عندما خلق الإنسان، لكنه من البداية ثالوث، يحب الآب، يحب الابن، والابن يحب الروح القدس، هما مع بعض،
لما خلق الإنسان لم يزداد لله شيء، لم يضيف لله شيء الخلق، بل هو من الأول في محبة بين الأقانيم الثلاثة، ودخل الإنسان داخل هذه العلاقة. فالله لم يتغير، لم يتكلم، لم يشعر، لم يجد عليه شيء، بل هو من البداية في شخصه وذاته. وده يخليني أرتبط بيه ويخليني أحبه، إنه هو لم يتغير وثابت لكونه ثالوث. يمكن فكرة صعبة، لكنها ليست نقطة ضعف في إيماننا، بل هي نقطة القوة في إيماننا، إنه الله طبيعته ثالوث. الرب معاكم ويبارككم. هنكمل رحلتنا في الحلقات القادمة.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ

فاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان فاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام، تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. المزمور ده كان بيقولوا المفسرين أنه كان بعد السبي البابلي، بعد وقت كان في تعب وفي بهدلة 70 سنة، لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ، بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم إنه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

يا محبوب ما تخاف شيء، يا محبوبة لا تخافين، علشان أنا جامد، علشان أنا قوي، علشان أنا فهلوي، علشان أنا بعرف أعمل كل حاجة مظبوط. لأ، ربك هو الماشي بيك فوق راس الشياطين. باسم الرب يسوع يدي سلام ونصرة، باسم الرب يسوع يدي قوة ويدي معونة، باسم الرب يسوع. مزمور 107 اللي كنا بنحكي فيه بيقول كده في الآخر خالص: من كان حكيما يحفظ هذا ويتعقل مراحم الرب. يعني اللي فيكم حكيم هيعرف ان الايد القديرة دي هي اللي ماشية معاه طول الوقت، وهيفهم مراحم الرب ماشية ازاي معاه. فاحنا في مراحم جديدة في كل صباح بيديها الرب، كل يوم بصحى الصبح بيدي احسانات ومراحم وخير يقدر يمشيني اليوم ده. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وليرفعوه في مجمع الشعب، وليسبحوه في مجلس الشيوخ. يجعل الأنهار كفارا ومجاري المياه معطشة، والأرض المثمرة سبحة من شر الساكنين فيها. يجعل الكفر غدير مياه وأرضا يبسا ينبيع مياه، باسم الرب يسوع المسيح. باسم الرب يسوع المسيح، اهتف معايا الترنيمة اللي جاية دي وانت بتقول كده: افرح بالحي الأبدي، وقول للموت مفتاحك فين. هو غلبك وكسر شوكتك ليه، والهاوية تحت القدمين.

تسلط على كبرياء البحر الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. أنت تفتح وليس من يغلق يا رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس أنا مختارة أثق فيك، مختارة أثق فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا، أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفوسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك، أنت حافظي لا تنعس ولا تنام. هللويا بثق فيك بثق فيك.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فيتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه وشجاعة الرجاء الجسورة به ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. مودي واعظ مشهور قدمت له كنيسة مظروفا به مبلغ من المال، وفي الطريق سرق أحدهم هذا المظروف. حزن مودي بعض الوقت، وعندما ذهب إلى البيت قال لزوجته: عندي 4 أسباب للشكر رغم السرقة. 1، أشكر الله لأن عندي شيء يسرق. 2، أشكر الله لأن الذي سرق بعض أموالي ولم يسرق كل أموالي. أشكر الله لأني أنا المسروق منه ولست السارق. أشكر الله لأن الذي سرق محفظتي، سرق مظروفي، ولا يستطيع أن يسرق حياتي الأبدية. لذلك أنا أدعوك مع بسمة الصباح وهمسة المساء إلى كلمات ترنيمة جميلة بتقول: افتح يا رب عيون شعبك يشوفك أنت ويسمع لك، تغفر خطايا ويرجع لك وعلى الخطايا يدوس، وإن كان في وسطينا حرام وقدام عدونا انهزام، اكشف لنا فين هو عخان واحفظنا من لصوص. يا عبيص، واحد من ضمن الشخصيات المغمورة في الكتاب المقدس التي تأتي وسط سلسلة من 9 أصحاحات مليانة بالأسماء. يا عبيص، صلى قائلا: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. احفظني من الشر، تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. خلي بالك، الحرامي بيحط ايده في جيب الراجل ولا الست وهو بيقول: استر يا رب. طلبت يا عبيص تختلف تماما جملة وتفصيلا عن هذا الأمر. لذلك أقول: لا تذهب إلى التجربة برجليك. داود ذهب إلى بثشبع برجليه، شمشون ذهب إلى دليلة برجليه، بطرس ذهب وسط الخدم برجليه. لا تذهب إلى التجربة برجليك. ثم ونحن نصلي ونقول: وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني، دعنا نتذكر أن تجرب شيء وأن تسقط في التجربة شيء آخر. يوسف جرب في بيت فوتيفار، لكن أن تجرب في بيت فوتيفار شيء وأن تسقط في التجربة مع زوجة فوتيفار شيء آخر. احفظني من الشر وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. أن تسقط في الخطية شيء وأن تظل ساقطا في الخطية شيء آخر. لذلك يقول الكتاب: لا تشمتي بي عدوتي. إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وإن سقطت في الخطية فشفاعة المسيح تحفظك وتقيمك. لقد صلى المسيح من أجل تلاميذه ومن أجلنا: احفظهم في اسمك، كلامك هو حق. وصلاتنا أيضا نحتاج أن نتفكر جيدا في الصلاة الربانية: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. هذه الآية صلاة عبيص:
رددها مرة ومرات معي: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. أطلب حماية الرب. وللحديث بقية، فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، ولا زلنا نتوقف عند صلاة عبيص وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. نعم، كما ذكرنا صلاة المسيح الشفعية تحفظنا، وصلاتنا لا تدخلنا في تجربة، يجب أن تكون موضع التنفيذ. ثق في وعد الرب واغلق مداخل التجربة. اغلق مداخل التجربة: العين، الفكر، الأصدقاء، المواقع الإباحية، الكلمات والنكت غير اللائقة. ثق في كلمة الرب، في حماية الرب. يقول الكتاب: القادر أن يحفظكم غير عاثرين، وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. ثق في رعاية الرب. يقول يسوع: خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. ليتك تباركني وتوسع تخومي، وتكون يدك معي، وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. الشر يتعب. الخطية أتعبت أفراد آدم وحواء. الخطية أتعبت أسر عخان بن كرمي. الخطية أتعبت نسل جيحزي. استمر البرص في نسله إلى الأبد. الخطية أتعبت أمة إسرائيل. الخطية أتعبت رجل تقي هو داود. الخطية أتعبت رجل قوي هو شمشون. الخطية أتعبت رجلا حكيما هو سليمان. ألا تأتي إلى الرب وتقول له: احفظني من الشر يا رب، وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني؟ فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا مع صلاة عبيس ونتوقف عند قوله وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. والآن إلى التطبيق، إلى التحدي. الكتاب يأمرنا ويقول امتنعوا عن كل شبه شر، وأنا بدوري أسألك، هل في حياتك لون رمادي؟ لا هو أسود ولا هو أبيض. امتنعوا عن كل شبه شر. هل يوجد في حياتك علاقة ليست مقدسة، فيها بدايات لانحراف، لانجراف، لبعد عن الرب؟ هل توجد في حياتك صداقات لا تليق، علاقات لا تمجد الرب؟ امتنعوا عن كل شبه شر. والآن إلى ختام الكلام، إن كان مني الخطأ صدرا أو في الشر استعملت البصرا أو لقريبي كنت معثرا فاغفر ذنبي، إن كنت قاسيا أو باردا أو كان الشر فوقي سائدا، إذ أنت الرب حصني الأمجدا فاغفر ذنبي. صلاتي أن تتمتع ببسمة الصباح وأن تصغي إلى صوته مع همسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share.

0: كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضمن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن إحنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن إحنا نلحق ندرك ونفهم إن أنت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بإيدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 113.
1: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، ليجلسه مع أشراف، مع أشراف شعبه، المسكن العاقر في بيت، أم أولاد فرحانة. هللويا.

أهلا بيكم في حلقة جديدة بتتكلم عن أساليب التربية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن إيه هم أساليب التربية المختلفة، وزي ما قلنا هدفنا مش نكون أهل مثاليين، بس أهل بتحب ولادها وبتهتم بيهم وبتساعدهم في قيادة حياتهم. لكن في شوية حاجات محتاجين دايما نفكر نفسنا إننا نتجنبها. أول حاجة، لا للأذى الجسدي، يعني لا للضرب والقرص وشدة الودن الخفيفة وشدة الإيد، لأنه ده أذى كبير قوي للولاد. لا للإهانة، ما بقاش عارفة نقطة ضعف معينة عند حد من ولادي واتك عليها أو أقولها في وسط الناس، دي حاجة برضو بتأذيهم جدا. لا للوصم، أنا حطيت وصم ليبل على حد من الولاد، أنت دايما متوه، أنت كسلان، الحاجات دي بتأثر فيهم وبيبتدوا يشوفوا نفسهم من خلال الوصم ده. لا للتهديد والرعب، ما بقاش كأسلوب من التربية أو التحفيز إن أنا أكون بخوفه، لو ما عملتش ده هيحصل حاجة وحشة جدا، بخوف، ده مش أسلوب تربية سليم أبدا. لا للتريقة والاستخفاف، أوقات ولادنا بيرجعوا أوقات ممكن من المدرسة أو موقف حصل مع أصحابهم ممكن يبقى بسيط جداً لكن مسبب لهم من جوه وجع شديد، محتاجة أقف وأدرك وأأيد التعب والوجع بتاعهم دوت، مش أستخف بيه. لا للمقارنة، أوقات مع الأخوات مش حاجة سهلة على الأهل، بس محتاجين ناخد بالنا إن المقارنة دي حاجة بتأذيهم جداً، وكل واحد بيبقى عنده قدرات وإمكانيات تخليه يتصرف بشكل معين، مفيش اتنين زي بعض، المقارنة دي بس بتكسر وبتجرح في الأطفال. لا للوعود الغير منجزة، اللي أنا مش قادر أعمله ما وعدش بيه، ما قلوش ذاكر هاخدك السوبر ماركت وأنا عارفة أن أنا مش هقدر. الولاد بتفتكر وبتفتكر جداً اللي ماما أو بابا وعدونا بيه وما عملوهوش، وده بعد كده بيأثر جداً في قوة الكلمة اللي بتتقال من بابا وماما أو من أي حد مسؤول عن الرعاية. لا لاستخدام كلام سلبي، نستعمل كلمات إيجابية، بدل ما أقوله ما تكذبش أقوله اتكلم بنعم أو لا، بدل ما أقوله ما تضربش أقوله اتكلم، فهم زميلك أنت إيه اللي مضايقك، فهمه أنت زعلان إزاي. وأخيراً برجع تاني أفكرنا إنه كلنا بنحاول، وهي مهمة صعبة، لكن بنحاول إن إحنا نتعلم عشان نقلل الأذى لولادنا اللي إحنا بنحبهم جداً وبنهتم بيهم.

0: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي اسكندر.

0: في دراستنا عن الجبال وإزاي بتتكون في نقطتين للبداية. نقطة إنه كل المعدلات الترسيب الحالية هي نفس المعدلات اللي حصلت في الماضي، وبالتالي ده ياخد ملايين السنين. في فكر تاني اللي هو فكر الكتاب المقدس، إن في حاجة اسمها كاتاستروفيك جيولوجي، معناها إن في كارثة عالمية عظيمة جدا كبيرة جدا حدثت، وهي طوفان نوح اللي غيرت القشرة الأرضية وكسرتها، واللي كونت الأخدود العظيم. والأخدود العظيم ده معناه إنه شق بين جبال، سلسلة جبال طويلة جدا. فالشق ده هو في وسيلتين إن إحنا نفسره: هل النهر اللي بيجري في وسط الشق بين الشقين دولة هو اللي حفر هذه الطبقات من الجبال وجرى بينها؟ ده الفكر اللي هو بيقول إن نفس المعدلات اللي بنشوفها حاليا هي اللي حصلت في الماضي. الفكر الثاني إن الشق ده تكون، اللي هو الأخدود العظيم، اتكون نتيجة طوفان نوح، وبعدين النهر، نهر الكولورادو، جرى بين هذا الشقين الكبار من الجبال. دلوقتي هنشوف مع بعض انفجار كبير حصل في بركان في ماونت سانت هيلين في أمريكا، وهنشوف إزاي البركان ده كون أخدود في ظرف سنوات قليلة، محتاجش لملايين السنين. وعلى فكرة لما خدوا عينة من هذا الجبل وراحوا حللوها في المعامل، قالوا إنه الجبل ده أو الكانيون ده هو الشق اللي تكون ده، اتكون من 340 ألف سنة ل 2.8 مليون سنة، مع أن المدة اللي تكون فيها هذا الشق الكبير كانت 12 سنة فقط. فشوفوا قد إيه ممكن لما نقطة البداية تفسر بالمبدأ أنه التكوين ده حصل عبر ملايين السنين، بنصل لأرقام مختلفة تماماً عن الأرقام اللي نقدر نفهمها لما شفنا أن البركان ده كون الشق ده خلال 12 سنة. تعالوا بينا نشوف الفيديو ده اللي هيوضح لنا المعاني اللي أنا كنت بشرحها.
1: في 18 من مايو عام 1980 انفجر جبل سانت هيلين الواقع على بعد 95 ميلاً جنوب سياتل بولاية واشنطن. أثار الانفجار زلزال مركزه أسفل الجبل قوته 5.1 بمقياس ريختر. اجتاح الانفجار الجانبي جبل سانت هيلين من ناحية الشمال بسرعة 300 ميل في الساعة، بدرجات حرارة وصلت إلى 660 درجة فهرنهايت، وبقوة 24 ميجا طن من الطاقة الحرارية. قدح الانفجار أشجاراً عمرها 100 عام مجرداً إياها من لحالها. قبل هذا الانفجار الشهير كان معظم ما ألفه العلماء هو تغيرات جيولوجية بطيئة الحركة، لكن في جبل سانت هيلين شاهد الجيولوجيون وجه الأرض يتغير بسرعة. دفنت الجبال الجليدية في مواد الانهيارات الثلجية الساخنة التي ذابت وكونت أراضي وعرة في غضون أيام. الانفجارات التي وقعت في 18 من مايو والعاشر من يونيو أنتجت طبقات رفيعة في ساعات. في العاشر من يونيو قطعت تدفقات الطمي خديدة متعرجة بلغ عمقها مئات الأقدام في طمي ورمال لينة مكتملة بأخديد عمودية جانبية تذكر بجغرافيا الجراند كانيون، غير أنها تكونت في غضون ساعات. تدفقات الطمي على مدى العقد التالي اقتطعت داخل مئات الأقدام من الصخور الصلبة خلال أيام فقط. كونت الأشجار الساقطة حصيراً على وجه مياه بحيرة سبيريت، وأسقطت لحاءها في قاع البحيرة، مما نتج عنه تراكماً لخث اللحاء وصل إلى 3 أقدام في بضعة أعوام. بغرقها في قاع البحيرة أدت قطع الأشجار الطافية رأسياً إلى وجود أشجار مدفونة في عقد واحد فقط، وهي تشبه الأشجار الموجودة بالغابة الحفرية يلو ستونز، وهي الأخرى مدفونة في طبقات بركانية. رغم أن انفجار جبل سانت هيلين كارثة صغيرة جدا بالمقارنة بالطوفان أو الكوارث الكبيرة التي تلته مباشرة، فهو يعطي تفسيرا أفضل لما حدث في أيام نوح من العمليات الجيولوجية البطيئة التي يشيع رؤيتها في الحاضر.
0: وده يورينا أن إحنا لو بدينا من كلمة الله الصادقة هنقدر نعرف إن نفسر الأحداث اللي بنشوفها حالياً. علشان كده لازم نفهم جيولوجيا الطوفان، لأنه ده شيء مهم جداً. فالطوفان ما كانش مجرد 40 يوم مطرة، ده كان 40 يوم مطر صحيح، لكن ينابيع الغمر العظيم انفتحت، والقشرة الأرضية تكسرت، واستمرت ترتفع المياه لمدة 150 يوم، وانخفضت المياه وابتدت تجف لمدة 150 يوم تاني، واستمر نوح في الفلك لمدة بعد كده لحد ما الرب أمره أن يخرج من الفلك مع هو وزوجته وأولاده وزوجتهم والكائنات اللي الله احتفظ بيها في الفلك من دواب الأرض وطيور السماء. ده استغرق 371 يوم، ده حسب كلمة الرب الصادقة. في المدة دي حصلت تغيرات جيولوجية ضخمة جدا، ودي اللي احنا بنشوفها في الوقت الحاضر.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: عطوفة أوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. نستكمل النهاردة معرفة جديدة عن شخص الله في صفاته الطبيعية، إنه كلي القدرة. كلي القدرة أي القادر على كل شيء. في تكوين 49 آية 25، من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء. مزمور 89:13 يقول له كده: لك ذراع القدرة قوية يدك مرتفعة يمينك. أيوب 42:2، أيوب في آخر حياته يقول له الحق دوت: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. إشعياء 13: من القادر على كل شيء. شوفوا كم الإعلان عن قدرة الله في العهد القديم، لكن كمان في العهد الجديد الرسول بولس في كورنثوس الثانية 6:18 يقول الرب القادر على كل شيء. في رؤية 16:7: وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء. سفر الرؤية يقولها لنا أكتر من 4 أو 5 مرات. لكن وأنا بفكر في قدرة الله، هل الله بقدرته يفعل ما يريد وقت ما يريد بالطريقة اللي هو عايزها؟ يعني لو عايز يصحى الصبح أبيد البشرية بيبدها؟ لما قال لنوح أنا هنزل طوفان، هل الموضوع مرتبط بأنه قرار بحسب قدرته؟ لأنه القادر على كل شيء. الحقيقة مرتبطة بحاجتين: الأولى بشخصه، فالله محب وقادر على كل شيء، رحيم وقادر على كل شيء، عادل وقادر على كل شيء. فتنوع الصفات دي مرتبطة بقدرته، وبالتالي الله لما بياخد قرار بيبقى حسب صفاته وشخصه. الحاجة التانية خاضعة للقوانين اللي وضعها. في حزقيال 33:11: حي أنا يقول السيد الرب إني لا أصر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيى. الله يريد أن جميع الناس يخلصون، فهو مش دايما الله عايزك تموت لأنك خاطئ، أبدا هو عايزك تتوب. هو مش عايز يعاقبك ويوديك جهنم، لكنه عايزك ترجع وتبقى في علاقة حقيقية معاه. ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم. ده إنجيل مرقس أصحاح 6:5. إيه ده؟ هو المسيح ما يقدرش؟ لا يقدر، بس في المكان ده ما ينفعش يعمل ولا معجزة لأنها مرتبطة بحاجات تانية في المكان. الله قادر على كل شيء لكن مرتبطة بحاجتين: شخصه والقوانين اللي بيعملها. حقيقة احنا في صلاتنا بنروح نقول له: يا رب انت القادر على كل شيء، اشفينا من المرض، ولما ما يحصلش فنقول انه طلع مش قادر على كل شيء. لا لا لا لا لا لا، اوعى نغلط الغلطة دي ونفهم الله بالخطأ. الحقيقة الله قادر على كل شيء لكن مرتبطة برغبته ومشيئته في انه يعمل معجزة. ايه الهدف منها؟ ايه التبعية ليها؟ هل تبني حياتنا ولا تضرنا؟ في أوقات كتير قوي عدم معرفتنا لله وفهمنا لقدرته الغير محدودة بيجعلنا نطلب منه أشياء غير مرتبطة بشخصه وبمشيئته. عشان كده دايما خلينا نقول له: يا رب بنطلب حسب قدرتك لكن كمان حسب مشيئتك لحياتنا. هو القادر على كل شيء، ثق فيه، اطلب مشيئته، وهو بيفعل كل ما هو لبركة حياتنا وبنياننا ويحمينا من كل شر نتعرض له. ربنا يبارككم، نلقاكم في حلقة قادمة.

هقول لكم الحقيقة من وجهة نظرنا، وبتهيألي إنكم هتفهموني. إحنا بنتكلم كل يوم عن مشاكل كتير، لكن المشكلة الأساسية غالباً هي غياب الهدف

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. مزمور ذا كان بيقولوا المفسرين أنه كان بعد السبي البابلي، بعد وقت كان في تعب وفي بهدلة 70 سنة، لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ، بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يا عم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

يا محبوب ما تخاف شيء، يا محبوبة لا تخافين، علشان أنا جامد، علشان أنا قوي، علشان أنا فهلوي، علشان أنا بعرف أعمل كل حاجة مظبوط. لأ، ربك هو الماشي بيك فوق راس الشياطين. باسم الرب يسوع يدي سلام ونصرة، باسم الرب يسوع يدي قوة ويدي معونة، باسم الرب يسوع. مزمور 107 اللي كنا بنحكي فيه بيقول كده في الآخر خالص: من كان حكيما يحفظ هذا ويتعقل مراحم الرب. يعني اللي فيكم حكيم هيعرف ان الإيد القديرة دي هي اللي ماشية معاه طول الوقت، وهيفهم مراحم الرب ماشية ازاي معاه. فاحنا في مراحم جديدة في كل صباح بيديها الرب، كل يوم بصحى الصبح بيدي احسانات ومراحم وخير يقدر يمشيني اليوم ده. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وليرفعوه في مجمع الشعب، وليسبحوه في مجلس الشيوخ. يجعل الأنهار كفارا ومجاري المياه معطشة، والأرض المثمرة سبحة من شر الساكنين فيها. يجعل الكفر غدير مياه، وأرضا يبسا ينبيع مياه. باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح. اهتف معايا الترنيمة اللي جاية دي وانت بتقول كده: افرح بالحي الأبدي، وقول للموت مفتاحك فين. هو غلبك وكسر شوكتك ليه، والهاوية تحت القدمين.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. فاكر وأنا عندي 6 سنين 7 سنين إن كانت شهوة قلبي إني أشتري عجلة بسكليتة بايسكل BICYCLE. كان نفسي جدا أشتري عجلة وماما رفضت لأني كنت بأعاني من مرض في صدري، وشراء العجلة وسواقة العجلة سيزيد المرض. هل تذكر معي أسطورة ميداس؟ ذلك الرجل الذي تمنى أن كل شيء يلمسه يصبح